بيده أرواح نامل فيده وحياتنا بيه هلت عالكون بشيره ردت للعمر عمره والأمر اللي لقى

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد.

ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

تحكي شوي وتقربي.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي. بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
4: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريقات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: بس أنكور أنكور أنكور.
0: بدكم مكيف؟ روحوا على أنكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
2: أنكور أنكور أنكور.
3: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
3: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

الأخبار من راديو الناس. أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. توت صافرات الإنذار في البلدات الحدودية الإسرائيلية المحاذية للبنان الليلة الماضية، فيما صرح الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرة مسيرة اجتازت الحدود. في تطور آخر، أفادت مصادر إسرائيلية بأن طائرتين مسيرتين هاجمتا القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردا على تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون، قال أنه لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران كان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد. يأتي ذلك حيث دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية، مؤكدا أن اللبنانيين هم من يدفعون ثمن الحرب والدمار. وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، أكد عون أن لبنان ليس ورقة تفاوضية في أي مفاوضات خارجية، معتبرا أن استخدام البلاد لخدمة أجندات إقليمية أمر غير مقبول، في إشارة لربط لبنان بالاتفاق مع إيران بين إيران والولايات المتحدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستضطر في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة بين الجانبين. ووصف ترامب القادة الإيرانيين بالأقوياء والفخورين، مشيرا إلى أنهم سيجدون أنفسهم

0: هم أمام خيار وحيد يتمثل في التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. صرح محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأن مسودة التفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران غامضة. وأوضح رضائي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الضغط على إيران لقبول شروطه وإبقاء الشروط الإيرانية في حالة غموض على حد تعبيره. استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أي احتمال لعقد اجتماع أو لقاء بين الرئيس الأمريكي ترامب والمرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني ردا على أقوال ترامب في مقابلة تلفزيونية خلال الأيام الأخيرة أبدى فيها استعداده للقاء المرشد الإيراني في حال الاتفاق بين واشنطن وطهران. قتل الجيش الإسرائيلي الرضيع الفلسطيني سام فهد أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر رميا بالرصاص في منطقة تل الرمادي جنوب مدينة الخليل. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الرضيع تعرض لإطلاق النار مع والديه اللذين أصيبا أيضا. وبدوره صرح الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات الأولية أظهرت بأن جنودا أطلقوا النار على مركبة شعروا أنها شكلت خطرا عليهم، ليتضح بعد ذلك أن ركاب من المدنيين. تظاهر مئات الحريديين مساء أمس في القدس وبيت شمش احتجاجا على اعتقال عدد من المشتبهين بالمشاركة في أعمال شغب وقعت هذا الأسبوع أمام منزل نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نعم سولبرغ. وبعد توتر واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فرقت قوات الأمن المتظاهرين بالقوة واعتقلت عددا منهم. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرا ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوب الزنقرية.
3: صباح الخير من مجد الشمس بك عاثة مسعد عنكني الغجر.
4: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمار من كندا.
5: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام 1 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم 1.
2: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
0: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب69.90 شيكل، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب19.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب99.90 شيكل، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب15.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
6: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله.
1: صباح الفل والياسمين عمو.
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: ايديك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.

0: النجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون
1: بتكون مفلتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون، مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
6: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
7: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. توت صافرة الإنذار قبل قليل في زرعيت في الجليل الغربي عند الحدود اللبنانية إثر اختراق مسيرة الأجواء الإسرائيلية. قبل ذلك دوت الصافرات في البلدات الحدودية المحاضية للبنان الليلة الماضية فيما صرح الجيش أنه اعترض طائرة مسيرة اجتازت الحدود. وفي تطور آخر أفادت مصادر إسرائيلية بأن طائرتين مسيرتين هاجمتا القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ردا على تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد. يأتي ذلك حيث دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية مؤكدا أن اللبنانيين هم من يدفعون ثمن الحرب والدمار. وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أكد عون أن لبنان ليس ورقة تفاوضية في أي مفاوضات خارجية، معتبرا أن استخدام البلاد لخدمة أجندات إقليمية أمر غير مقبول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستضطر في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة بين الجانبين. ووصف ترامب القادة الإيرانيين بالأقوياء والفخورين مشيرا إلى أنهم سيجدون أنفسهم أمام خيار وحيد يتمثل في التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. صرح محسن رضا مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأن مسودة تفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران غامضة. وأوضح رضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الضغط على إيران لقبول شروطه وإبقاء الشروط الإيرانية في حالة غموض على حد تعبيره. استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أي احتمال لعقد اجتماع أو لقاء بين الرئيس الأمريكي ترامب والمرشد الإيراني.

0: الأعلى مجتبى خامنئي. وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني ردا على أقوال ترامب في مقابلة تلفزيونية خلال الأيام الأخيرة أبدى فيها استعداده للقاء المرشد الإيراني في حال الاتفاق بين واشنطن وطهران. أفادت شبكة NBC نيوز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون رفعت مستوى التهديد المرتبط بأنشطة التجسس المنسوبة إلى إسرائيل إلى الدرجة الحرجة، وهي أعلى درجة تقييم معتمدة. وفقا للتقرير، جاء القرار على خلفية مخاوف داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن إسرائيل كثفت جهودها لمراقبة مسؤولين أمريكيين كبار بهدف الحصول على معلومات تتعلق بالنقاشات الداخلية داخل إدارة ترامب بشأن الحرب مع إيران. في المقابل، نفت كل من إسرائيل والولايات المتحدة هذه الادعاءات بشكل قاطع. قتل الجيش الإسرائيلي الرضيع الفلسطيني سام فهد أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر رميا بالرصاص في منطقة تل الرمادي جنوب مدينة الخليل. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الرضيع تعرض لإطلاق النار مع والديه اللذين أصيبا أيضا. وبدوره صرح الجيش أن التحقيقات الأولية أظهرت بأن جنودا أطلقوا النار على مركبة شعروا أنها شكلت خطرا عليهم، ليتضح بعد ذلك أن ركابها من المدنيين وفق البيان. تظاهر مئات الحريديين مساء أمس في القدس وبيت شمش احتجاجا على اعتقال عدد من المشتبهين بالمشاركة في أعمال شغب وقعت هذا الأسبوع أمام منزل نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نعم سولبرغ. وبعد توتر واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، فرقت قوات الأمن المتظاهرين بالقوة واعتقلت عددا منهم. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
3: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
4: يسعد صباحكم من بير السبع.
5: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يطفش هذا الشيء.
6: الله يصبحكم بالخير، من قرية نين.
7: صباح الخير
8: من أعالي الجليل، من قرية نين.

0: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
4: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
6: في مكيف في تورنادو انفرتر.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب 49 شيكل 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل 90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل 90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 في جامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي

يعني 30 شيكل فقط لكل خط بشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
0: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرة قرب الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان دون عبورها إلى داخل إسرائيل صباح هذا اليوم. في المقابل أعلن الجيش اللبناني مقتل عدد من جنوده بينهم ضابط جراء غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في منطقة النبطية جنوبية لبنان. وأوضح الجيش في بيان أن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وإصابات في صفوف العسكريين، مشيرا إلى أن الآلية العسكرية كانت تتحرك في المنطقة وقت الاستهداف. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عيرقجي ردا على تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد. يأتي ذلك حيث دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية، مؤكدا أن اللبنانيين هم من يدفعون ثمن الحرب والدمار. وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أكد عون أن لبنان ليس ورقة تفاوضية في أي مفاوضات خارجية، معتبرا أن استخدام البلاد لخدمة أجندات إقليمية أمر غير مقبول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستضطر في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة بين الجانبين. ووصف ترامب القادة الإيرانيين بالأقوياء والفخورين، مشيرا إلى أنهم سيجدون أنفسهم أمام خيار وحيد يتمثل في التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. صرح محسن رضاي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأن مسودة التفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران غامضة. وأوضح رضاي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الضغط على إيران لقبول شروطه وإبقاء الشروط الإيرانية في حالة غموض على حد تعبيره. استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عيرقجي أي احتمال لعقد اجتماع أو لقاء بين الرئيس الأمريكي ترامب والمرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني ردا على أقوال ترامب في مقابلة تلفزيونية خلال الأيام الأخيرة أبدى فيها استعداده للقاء المرشد الإيراني في حال الاتفاق بين واشنطن وطهران. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم اعتراض طائرات مسيرة إيرانية فوق منطقة مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن الهجمات جاءت ردا على ضربات أمريكية استهدفت

0: مواقع اتصالات في جزيرة قشم ومدينة سيريك جنوب إيران. أفادت شبكة NBC نيوز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون رفعت مستوى التهديد المرتبط بأنشطة التجسس المنسوبة إلى إسرائيل إلى الدرجة الحرجة، وهي أعلى درجة تقييم معتمدة. وفقا للتقرير، جاء القرار على خلفية مخاوف داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن إسرائيل كثفت جهودها لمراقبة مسؤولين أمريكيين كبار بهدف الحصول على معلومات تتعلق بالنقاشات الداخلية داخل إدارة ترامب. في المقابل، نفت كل من إسرائيل والولايات المتحدة هذه الادعاءات بشكل قاطع. قتل الجيش الإسرائيلي الرضيع الفلسطيني سام فهد أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر رميا بالرصاص في منطقة تل الرمادي جنوب مدينة الخليل. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الرضيع تعرض لإطلاق النار مع والديه اللذين أصيبا أيضا. وبدوره صرح الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات أظهرت بأن جنودا أطلقوا النار على مركبة شعروا أنها شكلت خطرا عليهم، ليتضح بعد ذلك أن ركابها من المدنيين وفق البيان. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
3: صباح الخير من مدينة حيفا.
4: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
5: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
6: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
7: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخ والشهامة بير المكسور.
5: أحبك ربينا وبعزك غنينا.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي الحقائق لا تكذب

0: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل. شامبو مطري مستحلب استحمام بنوك 700 ملل الثلاثة ب24.90 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام ال1 ب14.90 شيكل. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام ال1 ب9.90 شيكل. جبنة عيمك 28% نوفا ال500 جرام ب19.90 شيكل. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
4: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب49.90 شيكل للكيلو، سنوبر ب89.90 شيكل للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب44.90 شيكل للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه: عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر، على كيفك، إلى كل ضيفك.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 5

0: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
1: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
2: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
3: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش اللبناني مقتل عدد من جنوده بينهم ضابط جراء غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في منطقة نبطية جنوبية لبنان. وأوضح الجيش اللبناني في بيان أن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وإصابات في صفوف العسكريين، مشيرا إلى أن الآلية العسكرية كانت تتحرك في المنطقة وقت الاستهداف. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ردا على تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون، قال أنه لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد. يأتي ذلك بعد أن دعا الرئيس اللبناني عون إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية، مؤكدا أن اللبنانيين هم من يدفعون ثمن الحرب والدمار. وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، أكد عون أن لبنان ليس ورقة تفاوضية في أي مفاوضات خارجية، معتبرا أن استخدام البلاد لخدمة أجندات إقليمية أمر غير مقبول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستضطر في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة بين الجانبين. ووصف ترامب القادة الإيرانيين بالأقوياء والفخورين، مشيرا إلى أنهم سيجدون أنفسهم أمام خيار وحيد يتمثل في التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. صرح محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأن مسودة التفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران غامضة. وأوضح رضائي أن الرئيس الأمريكي ترامب يريد الضغط على إيران لقبول شروطه وإبقاء الشروط الإيرانية في حالة غموض على حد تعبيره. أفادت شبكة NBC نيوز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون رفعت مستوى التهديد المرتبط بأنشطة التجسس المنسوبة إلى إسرائيل إلى الدرجة الحرجة، وهي أعلى درجة تقييم معتمدة. وفقا للتقرير، جاء القرار على خلفية مخاوف داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن إسرائيل كثفت جهودها لمراقبة مسؤولين أمريكيين كبار بهدف الحصول على معلومات تتعلق بالنقاشات الداخلية داخل إدارة ترامب بشأن الحرب في إيران. في المقابل، نفت كل من إسرائيل والولايات المتحدة هذه الادعاءات بشكل قاطع. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض طائرات مسيرة إيرانية فوق منطقة مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات جاءت ردا على ضربات أمريكية استهدفت مواقع اتصالات في جزيرة قشم ومدينة سيريك جنوب إيران. قتل الجيش الإسرائيلي الرضيع الفلسطيني سام فهد أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر رميا بالرصاص في منطقة تل رمادي جنوب مدينة الخليل. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الرضيع تعرض لإطلاق النار مع والديه اللذين أصيبا أيضا. وبدوره صرح الجيش الإسرائيلي

0: حاليا التحقيقات الأولية أظهرت بأن جنودا أطلقوا النار على مركبة شعروا أنها شكلت خطرا عليهم، ليتضح بعد ذلك أن ركابها من المدنيين. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز للمزيد من الأخبار، حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مرحبا وأهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا مصروف العيلة على راديو الناس. زي دايما تقدروا تسمعونا على الترددين 103.3 و107.8 وكمان عبر تطبيق ناس. مصروف العيلة برنامج القضايا المعيشية المالية والاستهلاكية اللي بتهم كل شخص وكل عائلة في مجتمعنا. بنحكي فيه عن المواضيع اليومية اللي بتشغل بالنا ومنحاول نشرح ونبسط الأخبار والعناوين اللي بنسمعها وبنقرأها بوسائل الإعلام وبشبكات التواصل. أي سؤال أو اقتراح بنفع تبعتولنا على الواتساب في الرقم 050-55-77-399. حلقتنا اليوم رح نحكي عن خفض الفائدة من البنك المركزي وتأثيرها على القروض الإسكانية والنصائح في ظل الوضع اليوم، بس هاي كمان شوي بالبرنامج. في البداية بدنا نمرق مع بعض على بعض الأخبار الاقتصادية من هذا الأسبوع، ونبدأ مع مجموعة بسات اللي بتملكها عائلة طنوس، بتدخل البورصة بقيمة سوقية 3 مليار شيكل، ويحافظ الثلاث إخوة للعائلة على نسبة 69% من الشركة بعد الإصدار في البورصة. والشريك الاستراتيجي هافينكس بتملك 17.5% من الشركة، وباقي الأسهم مطروحة للشراء والاستثمار في البورصة في تل أبيب. طبعا هاي الخطوة تعتبر دلالة على حجم الشركة واستقرارها بالرغم من السنوات الأخيرة الصعبة في سوق العقارات، من ربح صافي 83 مليون شيكل بالنسبة بسنة 2024 ل 53 مليون شيكل في السنة الأخيرة. إجمالي الإيراد أو المدخول بالشركة 1.9 مليار شيكل في سنة 2025. بنفع نقول مبروك. قوة الشيكل تعتبر أخبار إيجابية إلنا إحنا المستهلكين لما منشتري إشي من الخارج ولما منسافر برية البلاد. محافظ بنك إسرائيل أمير يارون وضح إنه بيئة الشيكل القوي رح تعزز انخفاض فائدة أسرع من شو كان متوقع في السابق، وطبعا هذا بخفف العبء على العائلات والأفراد اللي مع قروض. طب وين العاطل بالموضوع؟ شركات الهايتك اللي بتصدر للخارج أو التسعير عندها بالدولار حتى بالتعامل هون بالبلاد، هدول الشركات وهذا السوق بمر بأزمة بسبب قوة الشيكل. مثلا من الأخبار بالأسبوع الأخير أنه مدير عام ويكس، شركة ويكس، بشرح أنه الإقالة الأخيرة في الشركة، إقالة 20% من موظفي الشركة، إجا بسبب تطور الذكاء الاصطناعي وضعف الدولار. وتتم لهذا الخبر بنعرف أنه شركة جوجل وإنفيديا توجهوا لسلطة الضرائب هون بالبلاد بطلب أنهن يدفعوا الضرائب اللي عليهن بالدولار ومش بالشيكل. من ناحية الشركات هذا تخفيف عبء لإلها لأنها بدأت تدفع أقل ما يمكن، ومن ناحية وزارة المالية المدخول بالدولار هذا ممكن يتحول لإرجاع ديون اللي اتاخدت بالدولار. طبعا الاشي شوي معقد اكثر، بس حبيت اربط لكم بعض الاخبار اللي بنسمعها اللي كلها متعلقه بقوه الشيكل مقابل ضعف الدولار وتاثيرها من عده جهات. في حلقتنا اليوم بدنا نحكي عن التغييرات في الفائدة المركزية وتأثيرها على العائلات اللي عندها قرض إسكاني، والتغييرات في السوق العقاري بشكل عام في البلاد. وحتى نحكي عن الموضوع معنا في الاستوديو مستشار القروض الإسكانية جاد سليمان. جاد أهلا وسهلا فيك.
1: يعطيك ألف عافية.
0: أول إشي شكرا كتير لحضورك على الاستوديو جاد.
1: شكرا لاستقبالكم.
0: جاد بداية احكي لنا بكلماتك انت شو التغييرات اللي صارت بآخر سنة في سوق العقارات والقروض الإسكانية.
1: تغييرات كبيرة وملحوظة ما فيش كتير، بس احنا طبعا بالسنة الأخيرة وخاصة بالنص سنة الأخيرة قلطنا حرب، وكمان كان في عنا تجميد شوي صغيرة بالصفقات اللي بلشنا نحس بالسوق انه في تباطؤ بالصفقات، فكان في اكتر ليونة من قبل المقاولين او بايع اللي بدهم يبيعوا بيوتين انه شوي صغيرة ينزلوا بالسعر. بالنسبة للقروض السكنية طبعا كان في طبعا عم نحكي على القروض السكنية كتير مهم في عدة أسباب ليش أنا بتوجه وباخذ كارت سكني. في مرات أنا باخذ كارت سكني على بيتي عشان أسكر الديون أو أعمر أو أشتري منزل. فإذا إحنا بنحكي على شراء البيوت كان في انخفاض حاد بهاي الطلبات بأغلب البنوك وبالمكاتب عنا اللي بتعالج هاي المواضيع. طبعا في كمان انخفاض الفائدة بس أنا بعدني مش مبسوط جدا من انخفاض الفائدة
0: لأنها بعد عالية
1: كتير عالية. لما احنا بال 2022 بشهر 4 بلشت ترتفع الفائدة تفعد 11 مرة على التوالي إذا أنا مش غلطان أو 12 مرة. يعني من فائدة برايم مبيوعة لزبون ب 1.6 وصلت ل 6.25. طب احنا مبيوعة لزبون اليوم مش ب 3.75 زي ما بقوله ب 5.25. فإحنا كتير بعاد كواحد فاهم شو عم بيصير. إحنا بعد كتير بعاد كمستشارين أو كناس اللي منعالج أمور مادية للزبائن إنه نكون مبسوطين من هذا الانخفاض.
0: يعني أنت عم بتقول السوق عمليا هو كان سوق للمشترين هني كانوا عم بتحكموا أكثر بالسعر من البائعين بآخر فترة وشفنا كتير أقل صفقات استثمارية حتى نسميها. المستثمرين شوي بطأوا أو استنوا أو انتظروا اللي بده يتجوز أو اللي بده يسكن أو بده ينقل بيت هدول عملوا الصفقات بكل الأحوال
1: بس اللي كانوا مجبورين
0: بس
1: يعني
0: اللي كانوا
1: يعني
0: مجبورين.
1: لما كانوا يتوجهوا لي كانوا يقولوا لي جات شو رأيك هقول لي إسا الوقت تشتري بس مش الوقت تبيع بقول لي بس أنا مجبور أبيع عشان
0: أشتري
1: فهقعد عجنب
0: فاستنى. وصلني تليفون هذا الأسبوع جاد من زوج أكاديمي في أواخر الأربعين اللي بدهن يساعدوا ابنهن في شراء بيت وفهمت قديش في ناس ما بتعرف نقاط أساسية في المشكنتة اللي إلي وإلك أو أي واحد أخذ مشكنتة معروفة مألوفة يمكن لقلنا مفهومة ضمنا بس لكتير ناس كل عالم المصطلحات هذا بعده مش مألوف بالمرة. يعني ناجحين بشغلهن بعملهن وبأشياء اللي هن بيسووها بس كل عالم القروض الإسكانية بخوفهن بعده. قديش نسبة الأزواج اللي بتيجي عندك وهي فاهمة فعليا المراحل أو شروط المشكنتة الفترة الزمنية الطويلة اللي ممكن تستمر فيها القرض الإسكاني؟
1: في عندي خبر حلو وخبر مش حلو لإلك. الخبر اللي مش حلو للأسف بعد عنا نسبة كبيرة من الناس اللي ما فيش عندها وعي مش بس لعالم المشكنتة كمان للعالم القروض وللعالم المادي اللي احنا بنحكي عنه من شكات لإطار صرفي مسجرة أشراي قروض كل هذا العالم بالنسبة لإلن لغة غريبة. بس الأخبار الحلوة إنه أنا عم بلاحظ يعني الجيل الصاعد تاع اليوم اللي إحنا عم نحكي بين 21 ل 30 سنة بتلاحظ

0: أول إشي في عندن أكتر وعي، فاهمين إيش بدين. طبعا بيجوا لعندك شوي صغيرة درسين الموضوع، فأهون تفهمي عليهن ويفهموا عليكي. والحلو بهاي الحالات كمان بتلاحظي إنه لما يجوا مثلا لعندي على المكتب أو ألتقي فيهن بأيات محل، بيحبوا يتوجهوا، بيكونوا هن مقلطين شوية معلومات للأهل. فأنا يعني بالآونة الأخيرة دف يعني كتير كتير مبسوط من التغيير اللي عم بحسه اللي عم بيصير عنا بالمجتمع العربي. ناردين أنا 16 سنة بالمجال.
1: أنت 100% من وقتك مستشار قروض إسكانية.
0: وبالأربع سنين الأخرانيات أنا شخصيا برجع بقولك شغلي صار أهون، صار في أكتر ناس أحكي مع كزباين، عم نحكي مش
1: طبعاً مش كزملاء
0: اللي تشغل بالمجال، كزملاء اللي أنت بتحكي معن، و70% أو 60% من المصطلحات مفهومة لإلين،
1: صارت واضحة ومفهومة.
0: فهذا إشي كمان هيك بتحسي بعطيك نوعا ما من من الاكتفاء الذاتي، إنه بتشوف المجتمع عم بتغير، عم بيروح على محلات أحسن.
1: في حالات جاد اللي أنت وقفت قدام أزواج وقلت لهم بصراحة بصفتي خبير يعني بهذا المجال، تعملوا شاي الصفقة أو إنه أنتوا مش جاهزين بعدكو؟
0: مرتين بالجمعة
1: على الأقل.
0: أنا في عندي مشكلة ناردين من غير ما نتعمق بالمواضيع مع الناس اللي بدها تأخذ بالفترة لما الفايدة عالي. يعني قبل كنت هقبل أنا آجي أعمل مصاري معين لتلاتين سنة تلت مشكنتة، تلت قرض سكني آسف. يعني إذا أنا ماخد 1,330,000 الفايدة واطي. واحدة من الشغلات كتير بتيجي لعندي اللي بنواجهها بالمكتب أو على التليفون، ما بيجوا لعندي بقولوا لي أنا بقدر أخذ 1,000,000 شيكل بدي أعمله كله لتلاتين سنة. بقول له طبعا بحاول أفسر، بحاول أقعد معهم بالمكتب.
1: قديش قرض تقريبا برجع اللي أخذ 1,000,000 شيكل لتلاتين سنة؟
0: ببعض الحالات مش بس الفائدة اللي بتلعب دور هون، كمان نوعية المسار. بنفع ترجع 3,000,000 كمان ناردين، المليون يرجع
1: 3 مليون، يعني يرجع 3 مليون.
0: يعني إذا بتخدي مطابق لجدول المعيشة لتلاتين سنة كلياته مع شوية فائدة برايم مع تغييرات اللي أنت بتحسبيها اللي معقول تصير، أنت عم تحكي على فترة 30 سنة، إحنا بإسرائيل سنة هذا كتير وقت على التغييرات،
1: على التغييرات اللي بتصير هون
0: والجائحات الصحية. صح. اللي بتصير
1: صح.
0: فبعض الحالات، وعلى كل حال أنا مش عم بحكي إشي غريب، ارجعي للجيل اللي أكبر مننا، جيل 50 و60، بقول لك أنا خدت 70,000 رجعته 210,000 و300,000، 70,000 شيكل أو 20,000 دولار رجعتها 60,000 دولار. فهذا إشي يعني الناس مرئيته. هاي أول حالة،
1: بس مش كل الحالات هيك يعني، عشان ما مش اللي عم بسمعونا أسيون أزو إنه ممكن 1,000,000 شيكل يرجع
0: 30 سنة. على الأرجح حتى لو عاملين تخطيط صح إنه المليون إذا بتاخده لتلاتين سنة اليوم إنه يرجع 1,800,000 و1,850,000 برضو حسب رأيي، يعني ضرب 2 هذا كتير،
1: هذا كتير
0: مع الفوائد العالية تاعت اليوم برضو كتير حسب رأيي. عشان هيك دايما بقول إن الدواء تاع الفوائد العالية هو تقليص سنين. فعشان هيك حاول انك تمد فراشك عاد اجريك. هاي الحالة الاولى. الحالة الثانية، اليوم بنك اسرائيل اخت ناردين بسمح لي انه انا اذا بقبض 10,000 شيكل ارجع لحد 4,000 شيكل ترجيع شهري، 40% من دخلي. طب هل انت مقبول عليكي كبني ادمي اللي قاعدي وشايفي مشاكل الناس من ناحية مادية؟ عم بحكي معك انت اسا مش مع المستمعين. انت بتقبلي تخططي لزبون انه من 10,000 يرجع 4,000 قرض سكني، بعده مش دافع عرنونة، بعده مش دافع كهرباء ماي، بعده مش رايح السوق،
1: مدرسة، حضانة، أكل، كهرباء.
0: نحكي على الشغلات اللي أنت ملزمة تدفعيها بواحد 5 أو 10 شهر. هذا واحد. تنين، بعدنا ما حكيناش إنه كل 3-4 سنين مجبور يغير سيارة وبده يأخذ له كمان قرض 1,000-1,500 شيكل، لأنه فيش حدا اليوم بيشتري سيارة من من من من مصرياته، المصاري اللي هي مش موجودة. فهاي الحالات أنا بوقف على إجراء، بقول لهم اسمعوا الملف حاضر، الملف بقدر، الملف بيكون جاهز، وأنا بدي أقبض منك، أنا ما بدي أقبض منك. وإذا بدك تعمل هاي بهاي الطريقة أنا ما بقبل أكون جزء من هاي. بقولوا لي ليه يعني؟ بقول لهم عشان تفهم إنه اللي قاعد يقبالك بتدش ياخذ منك اتعاب ومع انه بيقدر يعمل لك اياها عشان تحاول تفهم قديش انت غلط. زي ما بقول اكهرب الزبون انه صحصح شو عم بتسوي.
1: بدنا نوصل لهاي الحالات هيك والتفاصيل فيها اكثر شوي، بس بدنا نطلع لفاصل اعلاني قصير. جادو انا بدي احضر هيك نحضر الناس

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور.
2: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
3: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه: عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيف إلك ولضيفك.
6: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
8: مصروف العائلة مع نردين أرملي على راديو الناس.

0: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم عم نحكي عن بيئة القروض الإسكانية بعد التغييرات بالفائدة المركزية، ومعنا مستشار القروض الإسكانية جاد سليمان. جاد، كنا عم نحكي على الناس اللي أنت بتقولهن ما تعملوش صفقات، بتشعر مرات إذا بتكون الديناميكية بين الزوج مش كتير منيحة، بتحس بتشعر إنه في إشي هون اللي هو مش ظابط أو مش قاعد؟
1: طبعاً لما في عرض الواقع حقائق معينة مثل الدخل، مثل المبلغ الأولي، ومن ناحية تانية واحد من الأطراف اللي هو ما مهتم بهذا الموضوع، همه بس النتيجة العقار اللي بده يوصله. طبعا بنشوفها كتير بالستعشر سنة هدول اللي أنا مرقته بهاي الحالات، وطبعا الصفقات ما كانتش تتم لأنه تخنت فيش كيف تعمليها. بعد بفترة كنت تسمع عن هاي الأزواج إنها انفصلت أو صار معها مشاكل كتير كبيرة.

0: الماديين، لأنه إيد واحدة لحالها ناردين بزقفش. اليوم لما في عندك أسرة التنين لازم يكونوا طبعا يكون في تدخلات بالحسابات، بالدفع، ببناء الميزانية الأساسية للعائلة،
1: لازم يكونوا شركاء. وهون عم تحكي عن أكبر صفقة بيعملوها بحياتهم يعني.
0: بالضبط. وهي الصفقة مش بتأثر عليها الأربع سنين ولا خمس سنين، إحنا عم نحكي على 30 سنة. يعني معقول إحنا نكون خطاب وتأثر على أحفادي بعدني مش متجوز وتأثر على أحفادي،
1: على أحفادي
0: فيش
1: لقدام.
0: مزح بهذا الموضوع.
1: طيب اسمع، في ناس بتقول أنا مالي ومال مستشار قروض إسكانية، بروح على البنك باخذ المشكنتة لحالي، أنا بني آدم ذكي كفاية، بشوف فائدة أرخص فائدة أقل، خلص أنا يعني بروح عند هذا البنك وذاك البنك وذاك البنك، بشوف هون 3.5 وغادة 3.7، بعرف أنه 3.5 أرخص لي.
0: مش غلط. إيه أنا بشجع أنه كل بني آدم يعمل دراسة ذاتية يفهم شو عم بيسوي. اليوم أغلب المستشارين تعون قروض السكنية والبنكية بتقدري تروحي تعملي زي ما بقول اللفة اللي انت لك تعملها بالبنوك بعد ما تدرس الموضوع بطريقة مهمة، لأنه هاي أكبر صفقة بتعملها بحياتك. وتيجي تقعد مع المستشار، هاي أحلى حالات بالنسبة لي لما زبون يجي لعندي بعد ما أخذ عروض من البنك. باجي بقول له جلستنا كتير قصيرة، أنا بقدر أعمل 1، 2، 3، 4، في عندك النتيجة بإيدك. طبعا اليوم احنا الشيء قديش انت بتعرفي انه كل العروض اللي بتاخديها من البنك بارجيك قديش انت ماخد وقديش بترجع اخر الفترة، فصار الشغل علي كمستشار اهون انه اجي اقول له انا عندي المليون بترجعه 1,450,000، لما هو في بايده عرض باخد المليون برجع 1,700,000
1: هوين يفهم ايش انت ممكن توفر له.
0: فقلتنا هاي المرحلة، ليش اخذ مستشار ما اخدش مستشار؟ ضل السؤال كان انت البني ادم الصح من ناحية شخصية انك تقودني ولا لا.
1: مهم كتير. وعم نسمع كمان اسا عن محاولات لسن قوانين لتنظيم عمل المستشارين للقروض الإسكانية،
0: وأخيرا
1: لأنه الريجوليشن أو التنظيم تبع العمل هذا كتير مهم. صرنا نشوف فوضى في هذا المجال.
0: بس فوضى ناردين، أصعب شغلة، متأسف إني عم بقطعك، أصعب شغلة أنا لإلي بخبرة 16 سنة، لما يجي عندي زبون اللي حاطت كل الثقة بمستشار أو مستشارة وعملين سلطة وتقعد تصلحي، لما انت بدك تقعد تصلحي انت بدك تفوتي على على على دين اكبر. يعني بعطيكي مثال، لما الاشي مخطط غلط، انا ماخد 800,000 شيكل قرض سكني وانا بدي اجي اصلحه، بدي اصلحه قبل بوقته، قبل البرنامج اللي المحطه اللي فيها لازم يتصلح، مع مع مع ارقام غريبه عجيبه، فعلى الاغلب الزبون بده يدفع جزء. فانا
1: ما يعني
0: بصلح له 800، بصلح له 850 870. بعطيكي مثال
1: شو يعني غلط.
0: مش من زمان كان عندي زبون بالمكتب اللي حاليا قلت له احنا بنحط الموضوع على جنب بنعالج، ماخذ 1,000,000 شيكل قرض سكني.
1: اوكي.
0: لما كان قاعد مع مستشار تاني مش انا، وكان معطيه عرض والعرض حسب رايي كتير منيح، بس ايش الزبون بقول انا بعرف انه الاربعه ارخص من الثلاثه، مفهوم للكل،
1: الاربعه اغلى من الثلاثه،
0: الثلاثه افضل من الاربعه،
1: صح،
0: الأربعة بالمية فائدة طبعا عشان نفسر حالنا. وهو ماخد راح عند مستشار تاني من غير ما نفوت للتفاصيل طبعا، والمستشار عشان يرجي انه هو دي يعمل عرض تاني راح غير كل شيء، اعطاه عدة مسارات اللي هي مطابقة لجدول غلاء المعيشي، بس الفائدة فيها بتطلع ارخص. بس انا صح بدفع 4 اغلى 1%، بس بالاربعة هاي انا فيش عندي بعد
1: ارتفاعات
0: او كماليات، مثل كل ما يطلع ب 15 شهر جدول غلاء المعيشي انا بكون مديون اكتر للبنك من ايش اخدت قبل بشهر وقبل بشهرين والى اخره، وعدي على مدار 20 و30 سنة. هذا زبون اجى عندي بعد بسنتين ونص من اليوم اللي عمل التصحيح او اخذ القرض السكني، وبقول لي جاد انا مش عارف شو اسوي، انا يعني رحت ودفعت مصاري وعند مستشار وعملت اللي لازم اعمله واعطي الخبز لخباز وكل هذا الحكي، طب انا اليوم يعني ملزم بدين اكبر من ايش اخذت، مع انه كل شهر عم بدفع 4,500 والدفع بس عم بتزيد. فهون انت لما تيجي تصلحيها في عندك جزء، لانه نسبه الفائده اليوم هي اوطى من الفترة اللي أخدها، فبيحسبوا لك الفرقية ضرب السنين اللي ضلوا بتلا عندك جزء. يعني أنا ما بدي أصلح له 800، أصلح له 850 و870. فاليوم لما زي ما أنت تفضلت، لما بده يكون في تنظيم الناس مهنية اللي تقلط كمان دورات استكمال، يعني أنا بلما أخذ صح 16 ومن أوائل إذا مش أول مستشار

0: قروض سكنية بالوسط العربي. أنا من الأوائل بإسرائيل. أنا كل سنة أخت ناردين وبعدنا عم نحكي قبل ما نبلش الحلقة
1: صحيح.
0: أنا كل سنة بروح على دورة أو دورتين استكمال بالمجال المادي مش بالقروض السكنية وبالبنكية لأنه ما فيش شغلة ما قلطتش علينا بس أيات دورة أيات موضوع بالضرائب مش بالضرائب بالبلوك تشين بعالم الكريبتو اللي كتير عم بندفع فيه اليوم بكيفية الاستثمار خارج البلاد داخل البلاد. بني آدم اللي هو اليوم بدي يعطي خدمات ويقبض إقبالها مقابل ويخطط حياة
1: مجبور يكون
0: 30 سنة
1: مجبور يحافظ على مهنية معينة
0: ومتابع سوق
1: إسا القوانين كمان الجزء من التنظيم كمان رح تعمل مصفاي معينة للأشخاص اللي بيشتغلوا كمان على قصة قبض عمولة من شركات تمويل خارجية لأنه من الحوتس بنكائية أو شركات اللي هي خارج بنكية كتير مستشارين قروض إسكانية بأخذوا منهن عمولات وإحنا مع تنظيم هذا الأمور لأنه بالآخر الزبون اللي بيجي ما بعرفش أنا طب أنا كيف بدي أعرف هذا الشخص اللي بيعمل صور وفيديوهات كتير حلوة وعنده صفحة بالسوشيال ميديا كتير حلوة بشوف الناس بتعلق له قديه هو مهني أنا كيف بدي أعرف عند مين بدي أروح فمش بسيط للشخص أنه يعرف عند مين هو هذا الشخص المهني اللي أنا أروح لعنده حتى لو أنه أنا قررت بدي أعطي الخبز لخبازه
0: يوم بالمئة بس ما مهم تحطي نقطة هون كتير مهمة كواحد اللي بيشتغل بس مع بنوكي وبيشتغلش مع شرك احنا عم نحكي على شرك تمويل خارجية مش مع بنوكي يعني انا لما اجي اقرر اخذ من بنك لأمي او بنك ديسكونت او بنك مركانتيل او بنك الاوتس او بنك ابوليم ده اقول ان كل الناس ما يفكروا انه في دعايات
1: ضلت فحوت نسيتني
0: ولا اياتا بنك مزرحي تفخوت وهبين لأمي واتصار حيال احنا بالاخر ما فيش ولا اياتا وهي بقوله وبدافع عن كل المستشارين ألم ممنوع يعطوا للمستشار وما فيش حكي على هذا الموضوع طبعا لانه البنك ساعتها بمشكله مش بس المستشار للاسف الشديد في شرك اللي هي كمان مرخصة من قبل بنك إسرائيل اللي هي اليوم بتعرض قروض سكنية او قروض بال رهن العقار وبنسبة أعلى من البنك كمان. أنا شخصيا ما بقدر أحكي على هذا الموضوع بحياتي ما قبلت وما اشتغلت. أنا بآمن ودايما بقول للزبون إذا البنك بده يعطيك قرض سكني كمان مرة أنا عم بحكي بس قرض سكني أنا ما بعالج قروض بنكية لما بدنش السيارة ونسافر بيت البلد أنا بشتغل بس بشراء وبيع وبناء قروض سكنية للسكن أنا بقدر أجي أقول لك أنه أنا ما بآمن بالشرك الخارجي لأن الشرك الخارجي لما البنك بدوش يعطيك يعني البنك عم بقول لك أنت راح الإشي يكون فوق طاقتك دور حلول
1: هاي نقطة جدا مهمة عم بتقول من البنك
0: تاني.
1: لما البنك عم بقول لك لا أنت مش مناسب لإلك ومش عم بيكون عاطل معك وعم بعطيك إشارة أنه شكله الإشي أكبر منك الشغل وهي النقطة أنا بدي أوصلها واحدة من الشغلات اللي إحنا عم نشوفها هو كتير عائلات اللي وراء كمان الرغبة تبعتها أنها تحسن من جودة الحياة والضغط اللي إحنا موجودين فيه كتير مرات منحب نقفز لبيوت أعلى لبيوت أحسن من إيش إحنا بنقدر نرجع قديش هذا الإشي بيصير كيف بقدر أحدد أنا وإنت حجم القرض آمن ماليا لإلنا كعائلة وإنت بيكون صار خطر
0: طلعي في عدة حسابات اللي بيسووها بيقولوا 22% من الدخل 3% 33% من الدخل مع انه البنك بيعطيك لحد 40% وبنرجع للنموذج ال 10,000 هل انا بقدر ارجع 4,000 بالشهر بنك اسرائيل بيقول لك والبنك بيقول لك سؤال انا بقول لحالي ولا لا
1: اذا مدخول العائلة 20,000 و7,000 عم نحكي
0: متأسف كتير أنا إذا أنا ومرتي مندخل 20,000 بالشهر وخلي عندي ولد ونص مش ولدين يعني ولد وحيوان بالبيت تقدرش تقومي بالمصاريف اليوم إذا أنت أنا حسب رأيي على 20,000 الماكسيموم تاعنا هو 5,400 5,500 قرض سكني إلا إذا إحنا عم نحكي مثل مجال الطب اللي هن ببلشوا بمعاشات واطي وعندن تعرفي كل
1: ما شايف التوقع
0: في ارتفاع مثلا أنا كمان كتير بخاف من مجالات الهايتك مجالات الهايتك كتير مرات يعني كمان مرة أنا بحكي من خبرتي لورا مش
1: صح.
0: من لأيبا كتير كان يجي عندي شباب وصبايا اللي بدوا 34 و30 ألف بالشهر ونحاول برضو إنه إحنا ندعس بركات لأنه هذا موضوع كتير ديناميكي, كتير كتير فيه بعدك عم تحكي بالأخبار بنشرة الأخبار إنه 20% من
1: ويكس
0: اليوم
1: تم إقالتهم
0: لما كنت تحكي مع

0: قبل 3-4 أشهر معاشات كانت هائلة ومخيفة.
1: صح.
0: من 100 لصفر بدين ينزلوا بعد 3-4 أشهر من ما ياخذوا التأمين الوطني.
1: خدنا لهاي المحادثة اللي فيها قاعد قدامك زوج عنده مدخول عالي، إيش بتسألهن أسئلة عن جد السبقية تفاصيل بتفوت؟ يعني أنا شخصيا بسألهن بلقاءات استشارة إذا مخططين تغيير في المهنة، إذا مخططين ولد إضافي، إذا مخططين عشان نعرف إيش نبني، شو نخطط من ناحية مالية. لما بتيجي بتخطط قرض إسكاني لعشرين سنة، الناس نقول لتلاتين لعشرين سنة، لأي أسئلة بتسألهن؟
0: أول إشي أنا بحبش أقول وين أنت شايف حالك كمان 5 سنين وكمان 10 سنين. أنا بحب أجي أعمل إشي بالعكس. أنا بجي بقول لزبون أنا بدي نتخيل إنه إحنا عادين اليوم بسنة 2046 20 سنة لقدام، قلنا أنا بعملش قرض سكني لـ30 سنة. تعال نطلع بالعشرين سنة هدول شو معقول يكون صار معنا، أو شو بدك يكون، شو برنامجك. وتعال نأخذ دايما أسوأ الحالات. وكتير زباين كمان بتعصب علي، بقول لي أنا بد 14 نتو، بقول له 13-12 راح تغيب، راح يصير معك هيك، راح أنا بعرف شو اليوم أنت فيش عندك أولاد، بكرة بدك تغيب كتير، فلما أنت تأخذ مرضية أنت بخذ ذاتي معك. فأنا كتير بحب إنه نتحفظ ونأخذ، لأنه كمان مرة إحنا عايشين بالشرق الأوسط، والشرق الأوسط فيه كتير كتير
1: رايق وحلو وهادي وهيك مستقر
0: زي سويسرا بالضبط يعني. فكتير مهم دائما ناخذ أسوأ الحالات. بعدين بلا ما اخذ اللي ما يجي عندي زوج اللي بعده مش متجوز او بده يتجوز وبعد فيش اولاد، فدائما بقول لهم على الاقل، وبعرف كان انت بتوافقيني اخت ناردين ولا لا، انه انا دائما باخذ بعين الاعتبار انه الزوجه مش راح تشتغل على الاقل 6 أشهر، خاصه بالخلفه الاولى بقعدوا 3 أشهر حساب يعني طبعا مدفوع، و3 أشهر على الاقل ولد اول، الكل بيكون خايف وبيكون هيك
1: اذا مش سنه كمان. من 6 أشهر لسنه.
0: طيب وعلى الولد الثاني راح يصير ذات الاشي. طب هاي 6 أشهر، طب هدول 6 أشهر اذا انا ماخذ ال 20,000 اللي حكيتي عنه حسب بنك إسرائيل تقدر ترجع 8. طب لما الزوجة بتقبض 8 راحوا 8 من 12، كيف بدك ترجع 8,000 وبدك تشتري حفاظ وبدك تدفع نونة وكهرباء ومي أكل وإلى آخره. فعشان هيك أنا بحب أجي أعطي
1: نظرة يعني بتمشي معهن لقدام.
0: أنا تعال نطلع على الموضوع. بعدين أنا باجي بقوله للزبون، بقوله اسمع أنت يمكن بدك تضحك علي، أنت بعدك خاطب مش متجوز، بس أنا راح أأثر على ولا احفادك مش اولادك. بعدني مش متجوز، صار عندي احفاد. بقول له زي احنا اخذنا القرض لـ30 سنه والمليون بدك ترجعه 3، انت بتبلش تدفع 4.5-5 بالشهر، راح تصير تدفع 11 و12. كيف بدك تساعد ابنك يتجوز يتعلم متاسف؟ كيف بدك تساعد ابنك يتجوز وكيف بكره بيقولوا ابن الابن اغلى من الابن؟ كيف بدك انت توصل لهي الجمله الترجمه لهدايا او لعطاء او او او لما انت مضغوط ماديا؟
1: صحيح، هاي كتير مهم. والحكي هون بفوت بالتفاصيل لما احنا بنيجي بنبني مسارات او نبني تمهيل ما يسمى، اللي فيه انت بتبني
0: الخلطه
1: هاي اللي ملائمه لكل عائله، مش نفس الشيء زي غيرها. يعني الاشخاص اللي هن في بدايه المسير المهنيه شيء، والاشخاص
0: بتصير معك انت بقول لك انا بشتغل اليوم معلم، حلمي افتح كمان سنتين بدي افتح مصلحه بزنس. ومين زي ناردين بيعرف قديش نسبه نجاحات البزنس باسرائيل؟
1: صح.
0: فساعتها انا بيني وبين حالي بفوت بقول اوكي، هذا الزوج الشاب مثلا بفوت 35,000 بالشهر، هات نعملها معادلة نص نص أحسن ما نزعل حدا، 18-18. فساعتها أنت بتقول لحالك طب أنا لازم إسا أحسب إنه بس 18 راح يضل لا سمح الله على
1: البزنس هذا
0: اللي بدهم يعملوها بدولة إسرائيل. هاي مجازفة إنك اليوم طبعاً تكون صاحب مصلحة. فمن هون أنت بدك تفكر، أو بنعمل إشي تاني. بجي بقول لهم اسمعوا، إحنا أنا ما بقدر ولا أنتوا بتقدروا تضمنوا لي إنه لما أنت بدك تطلع تفتح أو أنت تطلع تفتحي مصلحة راح نحافظ هيك. فساعتها مثلا أنا بخطط بهاي المرحلة كمان 4-5 سنين اللي يكون عندنا محطة، أو إسا أضغط أدفعن أكتر قرض سكني اللي بالمرحلة يجوا عندي لقدام نزل الدخل، فاللي نقدر نمده لأكتر سنين بس هالمبلغ، لأني أكلت كتير من الدين
1: صرنا مسكرين
0: اللي هن فيها تمام،
1: اللي هن مرتاحين
0: وفيش مصالح وبعد مش بمحل.
1: طبعا هذا إشي اللي هو جدا جدا مهم، ولكل عائلة هو مختلف تماما. يعني عم نحكي إحنا حسب عملهن شو تخطيطهن لوين رايحين وهيك. الشروط الأساسية تبعت بنك إسرائيل قلت بالنسبة للترجيع الشهري، صح؟
0: يلا لك ياتني بسرعه
1: بسرعه يلا.
0: 25% لازم يكون عندي اذا هاي دار اولى مبلغ اولي مش بقروض. بنفع ناخذ مساعده من العيله، بنفع اهلي تاخذ لي قرض وتعطيني ال 25%، اهلي دار عمي
1: المهم انه نجيب من البيت عندنا 25%.
0: 25% يعني اذا حق الدار مليون 25%، الماكسيموم تمويل هو 75%. ما بنفع اتعدد، يعني اذا بيطلع لي 75% مش انا بروح بجيب مليون شيكل وبشتري بيت بحقه ب4 مليون، لما انا دخلي 20,000 شيكل بالشهر انه يعطوني قرض سكني ل 3 مليون. فالقرض اللي انا بدي اخده ممنوع يقلط ال 40% من الدخل
1: الشهري من الترجي الشهري.
0: نضيف. نضيف. يعني نضيف اذا انا بقبض 10 بالشهر وعندي 1000 شيكل قرض بنكي اللي انا مشتري فيه سياره، انا بنحسب ال 40% من ال 9000 شيكل
1: من ال 9. الشروط هاي بتتغير لما عم نحكي عن ديره اللي هي محل لمشتكين او بهنحه
0: برضه بمحل لمشتكين الناس بالتخفيض انه انا عم باخذ تمويل اكثر من البنك. لا
1: لا،
0: انا بدي احطها اقل مبلغ اولي لانه انا لما انا ماخذ من محل لمشتكين او محل متنا او درابها نحا، انا عداي انا باخذ 75% من الحق الدار الحقيقي
1: بالسوق
0: بالسوق. بس عشان عشان الحمل اللي عاملينه لهاي المواضيع فانت بتقدر الى 10% والمينيموم 100,000. يعني المينيموم 100,000 اذا اشتريت دار ب 800,000 شيكل بالناصري بمحير لمشتكين، انا ملزم مش احط 80,000 اللي هي 10%، مينيموم ال 100,000 شيكل. وطبعا بدي نشوف انه بيقدروا يعطوني اوقف لحالي ب 700,000. وكتير ناس بتوقع فيها، بتفكر الدار رخيصه، بيكون عندك شاب فوق ال 35 لحاله بيقبض 8,000 شيكل. كتير صعب انك تاخذ مشكنتها 700,000 شيكل اليوم بمعاش 8,000 شيكل.
1: في كتير ناس بتسال انه شفت امرأة قبل فترة سألت انا وزوجي بمشاكل مادية وهو موجود كل الوقت بديون، واسا عم بقنعوني انه انا اوقع معاه على القرض الاسكاني على المشكنتة عشان نسكر ديون اللي هو مخدها لحاله، يعني هلفقة او قروض اللي هو مخدها لحاله. قرض اسكاني بنفع تنين متزوجين واحد منهن ياخده اصلا؟
0: لا
1: لا،
0: لما انا اليوم في عنا بيت على اسمي واسم زوجتي طابو بالسجل اللي فيه مسجل مين صاحب العقار، التنين لازم يوقعوا. وين بيعرفوا انه انا متجوز؟ حتى لو العقار موجود على اسمي لحالي، لانه انا ساكن بالعقار، يمكن انا ما اكون مسجل فيه، بس بكره لا سمح الله بيصير مشكله بيني وبين زوجتي، فانا الي حق بالدار او هي الي حق بالدار اذا انا مسجل وهي مش مسجله. فالبنك القروض السكنيه لانه برهن، مش زي بالقرض البنكي انت ما بترهني اشي، ترهني سيارة لما تشتري سيارة فبنادوش جوزك يمضي معك. فبالقرض السكني الزوج لازم يمضي على الموضوع عشان بكرة لا سمح الله اذا ما تمش الترجيح مش يجي الزوج يقول انتو شفتوا انه فلان الفلاني متزوجي بالهوية نسوي وانتو قررتوا ما تمضاش، وانتو بتعرفوا القانون باسرائيل انه اكيد بيطلع على حصة لانه يساكن بالدار وهي ساهمت انه هاي الدار
1: تكون موجودة
0: تضل موجودة والعائلة مستمرة. فبالنسبة لهذا الاشي صح ولا غلط، طبعا لكل حدث حديث، انا ما بحب افوت على هاي المواضيع انه ادخل الديون. بس اذا الزبون بيجي لعندي هو ومرته وفي خطة واضحة مع مرافقة جانبية يعطوني حلول، لانه بالاخر الزبائن شو بتسوي لما انت بتيجي بتدخلي كل القرض السكني على العقار تاعك وبتمده لاكثر سنين، فكرك خلص راح الدين. باجي بقول لهم كان لونه اخضر، لو الناب لون احمر الدين بعده موجود. وشو بيصير؟ بتصير دائما تقول لحالك انا كنت ادفع 9000 اسا نزلت ل 3.5، يلا بقدر اخذ كمان 1000،
1: بقدر اسافر.
0: بعد سنتين بنرجع بنلاقي حالنا بمحل اعطل، وهاي المره اللي احنا قدرنا نعملها مره واحده ما بنقدر نسويها كثير مرات. فأنا كتير مرات ومتأسف على الجملة، بس هيك أنا بحكي مع زبايني بالتليفون لما بتصلوا بيستشاروني بهذا الموضوع، بقول له أنا بقعد معكو بشرط واحد، إذا راسكو تحت السيف يعني إنه إذا فيش حل تاني واعمل حساب بدك تيجي من هون بدك تكمل عند مستشار
1: اقتصادي
0: للاقتصاد العائلي اللي رافقك، غير هيك دور على مستشار تاني.
1: جد بتكاش تشتغل كدنك، كتير ناس عم بتقولهن لأ، اللي بشتروا بيوت أكتر من طاقتهن واللي بدين ياخدوا إحود هالفقوت أو توحيد قروض. بس أنا بدي أحكي لك شغلة، بدي أسألك سؤال.
0: نردين، فيش حدا بدوش يشتغل وفيش حدا بدوش يعمل دعاية لحاله وفيش حدا، بس أنت بالآخر أنا أبو اليوم ولما أنا بعرف أنه أنا مش بأثر على الزوج، أنا بأثر على العيلة. فيش حاجة نحكي على الموضوع بس أكيد بتعرفي إنه السبب نمرة واحد للطلاق هو أمور مادية بالأول ولا بالآخر.
1: صحيح.
0: وإحنا هالقد بنفهم بمواضيعنا ومنشوف الشغلات من وراء الكواليس اللي زباين ما بتشوفنا. وإذا أنا بجيش بعلم وبكهرب لما أشوف غلط عم بصرخ

0: فأنا بدي أنام الليل الطويل لما بدي أطلع أبوس ميشيل ولين قبل ما يناموا بدي أبوسن وضميري مرتاح. صدقيني مش ناقص
1: مش ناقص شغل اللي هو
0: منيح مش بس لإلي للكل.
1: بس نقول إس عائلة أو زوج اللي ما فيش عندن قرض إسكاني على بيتين وفاتوا في ديون سيارة من هون قرض عملوا ترميم بالبيت أو قرض كملوا المطبخ ما كانوش دافعين حقه وعملوا هني كان لازم ياخذوا قرض اسكاني كانه من الاول بس ما اخذوش
0: في برنامج اشفاء ولا بس ناخذ قرض سكني
1: اسا هي كيف انت بتميز بين طابه التلج هاي اللي عم تكبر بتكبر بتكبر الناس عم بتزيد قروض على حالها كل سنتين ثلاثه قرض جديد اوكي وبتيجي بتقول هون القرض الاسكاني ممكن يشكل حل الفائده على القرض الاسكاني اللي هو لكل هدف ما يسمى صحيح مقابل رهن البيت تعتبر فائده اعلى من قرض اسكاني اساسي صحيح؟
0: منحكي 7 مقابل 4.6
1: يعني ممكن توصل للضعف حتى
0: طبعا
1: هاي نقطة اللي هي كتير مهمة بس بضلوا 7 من ناحية الناس أرخص من القرض اللي هن بيدفعوه بالبنك كتير
0: لا
1: مرات.
0: مش أرخص أقل الدفعة الشهرية بس القرض البنكي بما أنه نرجع لقصة الفايدة العالية
1: صحيح وسنين
0: القرض اللي أنت بتخديه مكسيموم اليوم لعشر سنين لما تروحي تخديه بقرض قرض سكني مشكنتة بتخديه لعشرين سنة
1: ساعتها يعني مبدئيا بتدفع فائدة أعلى
0: 200 ألف تعالي نعمل حساب 200 ألف برجعوا 420
1: مبدئيا ندفع فائدة بس أعلى بالآخر
0: بس ناردين مش تفهمينيش غلط هذا الزوج إجا بيجي لعندي بقول لي اسمع أنا كان عندي مشكلة غلط بالتخطيط أو فقر بالمعلومات شو كنت لازم أسوي اللي بدي أعمل ترميم أكمل المطبخ وا وا وا وا بقول له فيش مشكلة في برنامج 1-2-3 بدك تمشي عليه إذا بتوعدوني إنه تمشي عليه وساعتها ندخل مختص ب
1: إدارة الميزانية العائلية
0: وبتلزم إنك تروح على كل الجلسات اللي بتتحدد أنا معاكو بس إذا أنا شايف زي ما بقولوا نحط بلاستر على جرح بده قطب فبقول له أنا بنفعش لأنه أنا كمان 3 سنين أكره ما علي ناردين ترجع عندي كمان 3 سنين تقولي ساعدني كمان مرة أرفع إيدي أقول لك فيش كيف أساعدك لأنه أنا شايف
1: من تجربتك جاد وحكينا كتير إحنا على الأشخاص اللي بأخذوا عائلات اللي بتأخذ قروض أو بتحاول إنها تشتري بيت فوق طاقتهن فوق قدرتهن المالية وإحنا بوضع اللي هو عالي جدا وهيك وإنت بيكونوا الناس غلطانين لمن بيجوا كيف لازم يجهزوا حالهن قبل ما يجوا يأخذوا قرض إسكاني شو أكتر الغلطات اللي بتواجهها؟
0: الغلطة هي لما أنت بتطلع من البيت بتطلع من البيت بتروح تشوف عقار عند مقاول أو واحد لعائلة اللي
1: عم بتبيع
0: أعلنت بيتها للبيع أو عن طريق سمسار ليش بقول في كتير تغييرات تمت بالخمس ست سنين الأخرانيات من ناحية الفوائد يعني الناس كان دائما تفكر إنه قرض السكني منيح لمليون شيكل و 4500 اليوم بتقول له 5800 عشان يكون قرض منيح فهو اللي ما بيطلع بيشوف دار اللي هي بقول يلا أنا بعلي شوي صغيري باخد قرض سكني بعمل حسابي مش باخد 1.5 مليون وبروح بشوف حق دار اللي 2 مليون أو 2 بصير قول يلا كمان شوي وكمان شوي لما بيجي لما بوصل لعند مستشار زي اللي طبعا خايف على الزبون عن جد مش بس يهمه يمشي كمان ملف قول له هوب شو انت عم بتسوي انت احنا بعدنا ما حكيناش على تغيير فوائد لقدام احنا بعدنا ما حكيناش على انه العيلة بدها تزيد النفقات بدها تزيد بدك تعلمي اولادك بدك بدك بدك وكله عم بغلى طبعا والمعاش بضله زي ما هو فهنا بلاحظ بقول يا الله طب ما هو اليوم في عنا الاي اي وفي عنا لكل بنك ولكل مستشار اليوم بتفوتي على صفحته بتقدر تحسبي قديش برجع المليون وكل هالشيء
1: في آلات حاسبة موجودة بمواقع كل الوقت
0: فقبل ما تطلع دايما وتحطوش لـ30 حطوا 20 سنة 20 سنة بدي أخذ مليون شيكل لـ20 سنة بلس مينوس قديش الدفعة الشهرية قبل ما تروح تشوف بيته يعجبك وتنام وتحلم فيه وساعتها فش ولا بيت بعود يعجبك
1: فأنت عم بتقول أكبر غلطة
0: أكتر شغلي أنا يعني كتير كيف قالت لي هذيك المرة زبوني أنت محطم الأحلام لأنه كل ما تيجي عندي أقول لا على شغلي معيني كمان مرة الإشي لإلهن بالآخر عشان أنا ما بدي أنا بدي تسافر مرة بالسنة على الأقل أنا بدي تقدر تجمع لأولادة أنا ما بديش بكرة تقول لأولادة لا على دورة معينة على أيات شغلي شغلات أساسية عشان تدفع بس حيطان وبلوكات وما تنامش الليل الطويل تمام
1: يعني أنت بتقول أول غلطة ما تروحوش تشوفوا بيت قبل ما تفهموا قدراتكم المالية صح؟ هاي الغلطة الكبيرة.
0: مليون بالمئة.
1: شو كمان غلطات بالتحضير مثلا؟ في تنظيف الطاولة اللي بيكون قبل، اللي هو جدا مهم انك تتأكد انه حسابك البنك مدار صحيح.
0: طلع الاشي كتير بسيط. اليوم انا لما اروح البنك

0: هيك لما رجعنا على القيود والشروط عشان اخذ كارت سكني، اول شيء لازم انا وزوجتي او انا وشريكه حياتي اللي هي بعدها مش زوجتي اللي بدنا نروح نعمل، اول شيء نحكي بشفافيه تامه، هل كان عندكم مشاكل لما كنتوا طلاب؟ رجع لكم شكات؟ كنتوا باخذين قروض مش موقفين فيها؟ كتير عم تكون عندي مفاجآت فيها، وناس بأعلى المراتب بيكون في عندهم إشي اسمه حوف أفود بالبنك، وساعتها بفوت وبستغرب أنا بقولي الله زبون، كيف هذا زبون البنك بدوش يحكي معي عليه؟ ومرق عليها عشرات سنين، بيكون 10 سنين وسبع سنين وواحد عشر سنة بيكون بالبلاك ليست،
1: بالقائمة السوداء طبعا.
0: بالقائمة السوداء تاعت البنك. فأول إشي هذا أول إشي البيسك إنه نتخرف هذا الموضوع. تنين مرات بحس إنه في كمان مستحى بين الأزواج، قديش معاشك قديش معاشك عشان ابني ميزانية، هذا بالآخر ميزانية عيلة، أنا دا أدفع المشكنتة، أنت بدك تجيبي الأكل، نعمل صناديق توفير للأولاد، صندوق توفير لإلنا. أنا كمان بقول ما أنا بعرف إنه كل شهر 8 أنا بسافر، لازم أجمع 1000 شيكل، مش بس أجي أسافر أخذ 1000 شيكل كقرض.
1: صح.
0: فبالعكس نعمل هذا واحد. تنين المبلغ الأولي، أنا دائما بقول لزبون هات أهون عليك، فيش عندك دار على قسمكو كتير هوين، معي 200,000 ضرب 4 أنا بقدر أشتري بيت حق 800 الربع أضربه في 4 يعني بدك تشتري بيت حق 2 مليون شيكل لازم يكون معي 500,000 بس. بفوت على جوجل أو بحكي مع الاي اي أو على أياتا برفع تليفون لمستشار على التليفون بسأله بلس مينوس قديش المليون ونص ترجيع شهري لمشكنتة مقبولة، مش أحسن مشكنتة ومش أعطى المشكنتة. هاي الشغلات تنعمل لتبلش انت كمان تحضر نفسيتك وتكون قاعد على ارض الواقع. انه كتير ناس بتيجي لعندي مثلا على المكتب تقول لي اسمع حقق لي حلمي، انا بعرف انك انت بطل وانت الكل بحبك ايش بدك؟ معي 100,000 عجبنا بيت حقه 2 مليون تعال نعمل كومبينا هالفقه من هون بقول له هوبا بتعرف شو موافق ما موافق، تقدر انت تدفع 14 و15 الف بالشهر؟ هل هذا عن جد حلمك بالحياة؟ احنا اليوم لما بدنا نشتري بيت نشتري عقار بدنا نريح حالنا، احنا ليش عم نشتري؟ بدنا الامان. هل امان بالنسبة لك انك انت تدخل 20 وتدفع قروض سكنية وبنكية
1: وغيرها بمبلغ له كتير
0: وين كبير؟ وين رفعت جودة الحياة؟
1: جد واو كان كتير مثير. أول إشي شكرا كتير لإلك، يعني النصائح هاي جدا مهمة، أنا بفكر في كتير ناس لازم تسمعها، ناس اللي عم بتنط شوي فوق طاقتها بأسرع من ما يكون. أنا مرات بصادف أزواج اللي عن جد عندهم مدخول منيح وهن حابين يستثمروا مثلا ويشتروا البيت اللي هو للاستثمار، عم بيعملوا خطوات صح اقتصاديا ولكنها سريعة بالوتيرة، يعني أسرع من شو لازم، من غير صبر من غير انتظار. هي عم بشوفها كمان بصادفها كتير، انه بدهم يستثمروا وسمعوا انه صح الاستثمار بالعقارات اشي منيح ومربح بس بيكون اسرع من ايش اني بقدروا يتحملوا. سمعنا نصائح كتير وشكرا كتير لك جاد، كان مهني ومثير لإلي انا كمان، شكرا كتير لحضورك.
0: شكرا لكم على الاستضافة.
1: أعزائي شكرا كتير على متابعتكم الدائمة لإلنا، بشكر الزميل محمد أبو ليل على الهندسة الإذاعية والزميل جواد العمري على الإخراج والديجيتال، وأنا نردين أرملي كنت معكم في الإعداد والتقديم، بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العيلة.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أفادت الوكالة اللبنانية بوقوع قتلى في ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت بلدة سكسكية جنوبية لبنان. هذا وأعلن الجيش اللبناني في وقت سابق مقتل عدد من جنوده بينهم ضابط جراء غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في منطقة نبطية جنوبية لبنان. للتفاصيل أوفى ينضم إلينا الزميل ومراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر.
1: أهلا بك رجاء. بالفعل كما ذكرت، غارات إسرائيلية متعددة صباح اليوم تستهدف مناطق مختلفة من جنوبية لبنان. لعل أكثرها إثارة للمواقف هي تلك الغارة التي أدت إلى قتل ضابطين وجندي في الجيش اللبناني. وفق البيان الصادر عن الجيش اللبناني يتحدث عن غارة على طريق كفر تبنيت الخردلي قرب النبطية، وأدى إلى قتل ضابطين برتبة عميد ونقيب عقب استهداف آلية يبدو أنها يعني آلية تتبع للجيش أساسا، وبالتالي قصفت من قبل السلاح الجوي الإسرائيلي في خضم مفاوضات يفترض أنها جارية وفي خضم نقاش لبناني داخلي منذ أمس تصاعد بصورة غير مسبوقة. أمس رأينا مواقف شد جدا حادة من الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورأينا كذلك مواقف حادة من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، ومتناقضة مع موقف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهذه حالة نادرة أن تكون المواقف لشخصيات ضمن السلطات الرسمية متناقضة، ولكن ليس في لبنان، لأن تقسيم هذه المناصب هو في أساسه كان على أساس طائفي، وبالتالي من غير المستبعد أن تحدث مثل هذه المواقف في داخل لبنان وفق التقسيمة الحالية. بطبيعة الحال الغارات الإسرائيلية لا يعرف كيف ستؤثر على مسار المفاوضات، لكن الرئيس اللبناني جوزيف عون أدان استهداف دورية الجيش وتحدث عن أن الاعتداء هو انتهاك صارخ للسيادة ويأتي في سياق التصعيد، رغم الجهود التي يبذلها الجانب اللبناني في مفاوضات واشنطن، ووصف الغارة بأنها غارة عدائية إسرائيلية شنت من قبل إسرائيليين من قبل الإسرائيليين، وتنضم إلى قافلة من الغارات السابقة التي استهدفت كذلك عسكريين ومدنيين وأطفال ونساء ورجال إسعاف وإعلاميين كما تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون. بكل الأحوال يعني لا يعرف حتى اللحظة لا تفسير إسرائيليا قدم لسبب تنفيذ هذه الغارة في تلك النقطة التي استهدفت عناصر الجيش اللبناني، ولكن من الواضح أننا على الأرض لا نزال أمام تصعيد متواصل، لا نزال أمام رفض من حزب الله للاتفاق، وبالتالي إسرائيل تتعامل مع هذا الاتفاق على أنه غير موجود، وكذلك

0: الخارجية الأمريكية لم تطرح أي آلية حقيقية على الأرض لتنفيذ الاتفاق حتى هذه اللحظة رجاء.
1: نعم سننتظر ونرى كيف ستؤثر هذه الأحداث الميدانية والتصعيد على يعني مجريات وسريان هذه المفاوضات. أشكرك جزيل الشكر الزميل ومراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ردا على تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد. ودعا الرئيس اللبناني إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية مؤكدا أن اللبنانيين هم من يدفعون ثمن الحرب والدمار. في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أكد عون أن لبنان ليس ورقة تفاوضية في أي مفاوضات خارجية، معتبرا أن استخدام لخدمة أجندات إقليمية أمر غير مقبول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستضطر في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة بين الجانبين. ووصف ترامب القادة الإيرانيين بالأقوياء والفخورين مشيرا إلى أنهم سيجدون أنفسهم أمام خيار وحيد يتمثل في التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. صرح محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأن مسودة التفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران غامضة. وأوضح رضائي أن الرئيس الأمريكي ترامب يريد الضغط على إيران لقبول شروطه وإبقاء الشروط الإيرانية في حالة غموض على حد تعبيره. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر هذا اليوم تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض طائرات مسيرة إيرانية فوق منطقة مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات جاءت ردا على ضربات أمريكية استهدفت مواقع اتصالات في جزيرة قشم ومدينة سيريك جنوب لبنان. أفادت شبكة NBC نيوز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون رفعت مستوى التهديد المرتبط بأنشطة التجسس المنسوبة إلى إسرائيل إلى الدرجة الحرجة وهي أعلى درجة تقييم معتمدة. ووفقا للتقرير جاء القرار على خلفية مخاوف داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن إسرائيل كثفت جهودها لمراقبة مسؤولين أمريكيين كبار بهدف الحصول على معلومات تتعلق بالنقاشات الداخلية داخل إدارة ترامب. في المقابل نفت كل من إسرائيل والولايات المتحدة هذه الإدعاءات بشكل قاطع. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز. المزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. أما الآن تلتقون الزميل فرات نصار في برنامج امسهلي. إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة 5 على راديو الناس.
3: صوت المساء مع شيرين يونس.
1: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
5: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
6: يعني الحياة غالي بس منضحك.
7: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
8: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
1: في برنامج كيف الحال نحكي عنك عني عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساءً.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. مسهلي مع فرات نصار.

0: أهلا بكم عدد جديد من برنامجكم برنامج مسهل عبر أثير راديو ناس 11 دقيقة بعد الساعة 12 برنامج مسهل الموسم الثاني الحلقة 73 ما بعد 100. وفي العناوين شركة تزود الكتب التعليمية للمدارس العربية في القدس تقول أنها لم تتلقى مستحقاتها المالية من بلدية القدس. وأيضا في الحلول وفي المتابعة بعد توجه برنامج مسهلة معالجة انتشار الأعشاب في حي الحليصة في مدينة حيفا، وإهمال في القاعة الرياضية عبلين، الصور تظهر هذه الحالة من الإهمال. إذن طاقم برنامج مسهل في التحرير والإنتاج ميس عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري في الإخراج والتصوير. دائما فقرة الاتصال المباشر، أنتم تتصلون الآن للبث المباشر، نحن نرد، نعرض المشكلة التي تقومون بطرحها، نتابعها، نرافقها حتى الحل. الاتصال الآن على راديو الناس 046-11-66-66-046-11-66-66. وما تنسوا طبعا هناك إمكانية لإرسال، تبعثوا رسائل صوتية نصية 054-515-117 وما ننساش أنه يمكن المتابعة أيضا من خلال فيسبوك الناس، البث الحي والمباشر بالصوت والصورة الآن. طبعا الزميل جواد العمري مشكور على أن ينقل لكم هذه الصورة وكل الملفات، نحاول إرفاق الملف بالصور والفيديوهات بالبث المباشر من خلال فيسبوك الناس. وأيضا ما تنسوش تحميل تطبيق ناس للاستماع إلى هذا البث أينما كنتم.
1: من 2018 فات التأكيد على مجلس إقليمي البطوف، الآن بعده ما عملش ولا إشي، بخاصة بحارة دار عودة. الوضع عنا صعب جدا للغاية، البيوف فايض بالشوارع، جيران صاروا يتراوشوا مع بعض من البيوف، هذا اللي فايضه من الأزمة. يعني وين بدك تحط البيوف؟ يعني زي جورة بيوف وين بدك تحطها؟
2: قدم كل الأوراق وقدم كل المستندات الطبية تبعته بالأشهر الأخيرة، إذا الجواب بيكون سلبي أنا طوعت أنه عن جد أقدم له استئناف على هذا القرار، عشان هو عن جد بحاجة، عنده صعوبة بالتنقل، عنده صعوبة بالحركة، عنده صعوبة بكل ما يتعلق بموقف السيارة تبعته.
3: في ناس يعني اجتهدت، احنا بدنا نذكر أسماء من هني ليل ونهار عشان تخلص هاي المشكلة، وإحنا ما نتشكرهم، يعني ما نشكر الناس لا يشكر الله، وأنتوا يعني كنتوا دائما يعني لكم الفضل، يعني كمان إحنا نتشكركم كثير كثير يعني، وما قصرتوا معنا بالمرة. لو المشكلة يعني كانت صراحة كبيرة مش هوينة، يعني علينا منها سنوات كثيرة، والحمد لله إنه خلصت بطريقة سلمية من دون محاكم من دون أي إشي، الحمد لله رب العالمين، هذا أهم إشي. إحنا
4: اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارهم يومين يمشوا متأكير، يعني ماشيين حسب الاتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يسلم إيديكم يا رب.
5: بعد ما تواصلت معك وفضل رب العالمين وفضلكم فيما بقوله، أجوا شركة الكهرباء غيروا البوابة على أساس إنه نقدر نركب أخرى سيارة، والحمد لله.

0: يا رب العالمين صرنا نستنى كما بقولوا الكهربجي وهني شركة الكهرباء على أساس يدوا ركب السيارة إن شاء الله رب العالمين.
1: أشكر طبعا المحطة تبعتكم إتاحت لي الفرصة اللي هي جعلتني أصلا إن أنا أقدر أحكي بصوت عالي مشان الصوت ينسمع على الكل. أنا بدي أكمل الضغط من جميع الجهات، فأنا وصلت لحل الجذري حاليا، أعطوني إشور وافقولي على الدواء لست أشهر حتى لقدام، وإن شاء الله إنه ما بنحتاجهن.
2: مسهل مع فرات مصاري.

إذن أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو الناس، برنامج مساهلة يمكن المتابعة أيضا من خلال الفيسبوك بالصوت والصورة، التطبيق و103 فارزة 3 107 فارزة 8، وتكون الانطلاقة مع فقرة المتابعة.

0: وفي فقرة المتابعة يعني نسلط الضوء على البلدات العربية وأيضا على البلدات المختلطة وتحديدا على مدينة حيفا وعلى الأحياء العربية في مدينة حيفا من خلال برنامج امسهل وتحديدا أكثر تحديدا على حي الحليصة وما يحصل هناك من إهمال على مدار سنوات وباختلاف الرؤساء على رغم أنه الرئيس ما تغير كثير في السنوات الأخيرة وهو نفسه اللي دائما بوعد المواطنين العرب بأنه يغير وبالأساس هو أكثر هناك ادعاء أنه أكثر من يهاجم ولا يعني يتابع قضايا المجتمع العربي في مدينة حيفا. وبالتالي نتوجه الآن إلى حي الحليصة لمتابعة ملف انتشار الأعشاب في الحي وطبعا الإهمال الحاصل هناك. معنا من جديد ويعني كان قد توجه إلى برنامج مسهلة الأخ مصطفى من حي الحليصة. أهلا بك.
1: أهلا فيك أخ فرات جميع المستمعين.
0: أخ مصطفى يعني كنت قد توجهت في الماضي بكل ما يتعلق بالإهمال من بلدية حيفا خاصة بانتشار الأعشاب والنباتات في الحي.
1: أي نعم توجهت توجه خاص لعضو البلدية الأخ شارب الدكوار وطبعا هو تابع الموضوع وبعد يعني تقريبا حوالي بعد 26 يوم تم الاستجابة للطلب. طبعا نظفوا يعني منطقه بس معينه لانه الادعاء انه كل هذا العمل له ميزانيه. من هنا بتوجه بالشكر للاخ شربيل وطبعا هو يتابع الموضوع لانه الحي الحليصه كله اعشاب ومعروف انه حي الحليصه منطقه جبليه. يعني عندنا المدرسه اذا الولد الصبح بروح على المدرسه بيشوف الاعشاب قدامه وهذا منظر غير لا يليق. واذا المسجد اخرى الواحد يطلع المسجد برضو المسجد كله أعشاب. يعني هاي مناظر لا طريق بحي بهم البلدية. بس كيف برجع وبكرر البلدية ما بهم حي الحليصة بهم حي دانيا حي الكرمل هاي المناطق اللي لها أهمية للأسف الشديد.
0: ونحن سنتابع معكم في حي الحليصة كل ما يحصل هناك. شكرا لك. نذهب الآن إلى شربل دكور عضو بلدية حيفا عن التجمع. أهلا بك أخ شربل.
2: طبعا خير فرات عزيزي لك ولجميع المستمعين.
0: طبعا بعد أن طرح الموضوع توجهنا وأنت أيضا توجهت والآن يوجد حلول.
2: عم عزيزي التعامل مع بلدية حيفا بهاي الدورية طبعا مش عم بيكون سهل ومعروف للجميع. يعني في عدة قضايا عنا بحاراتنا العربية وبأحيائنا العربية من بنى تحتية من المشاكل اليومية اللي بتوجهوا كل الوقت سكان لطلب لحل هاي الأمور. طبعا أنا متابع جميع القضايا ومهم جدا أنه تضل كل الوقت ورا البلدية. يعني نطلب أول مرة وتاني مرة مش مهم قديش الطلب مرات من المهم المتابعة لحد ما القضية هاي تنحل. في عنا عدة قضايا. قضية الحليصة والأعشاب هي قضية كانت شائكة نظرا للحريق اللي صار هذيك السنة وأنا كثير ألحيت وراء الإدارة في البلدية لحل هذا الموضوع وبالنهاية كان في له حل. في عنا عدة قضايا بأحيائنا العربية من ناحية بنى تحتية ومن ناحية الأعمال اليومية اللي احنا بحاجة

0: أجي العائلة. طبعا أنا متابع المواضيع وما بترك ولا أي موضوع إلا ما يكون فيه الحل. والصراحة بالآخر في عدة مواضيع، أغلب المواضيع عم نقوم بحلها، وإن شاء الله إنه منكمل ومنكون موجودين بين هالناس المحتاجة لنا ونقدر نحل دائما الأمور بطريقة صحيحة.
1: طبعا وهذا مهم جدا، نشكرك على هذه المداخلة وعلى المتابعة، ونحن أيضا بدورنا من خلال البرنامج مساهلة وعبر أثير راديو الناس أيضا سنتابع هذا الموضوع وهذه المتابعة. تأخذنا إلى فاصل أول لهذه الساعة ومن ثم نعود ونواصل.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
0: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
6: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
7: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: عدنا إليكم من جديد ونذهب إلى ملفات جديدة نفتحها من خلال برنامج مسارح الذي وصلنا توجه من شركة تزود الكتب التعليمية للمدارس العربية في مدينة القدس. تدعي هذه الشركة أنها لم تتلقى المستحقات المالية من بلدية القدس مقابل تزويد الكتب، رغم أن الكتب سلمت للمدارس بالفعل وفق الآلية المتبعة منذ نحو 10 سنوات. وبحسب التوجه فإن تأخير الدفع يهدد قدرة الشركة على طباعة وتوفير الكتب للعام الدراسي المقبل. ينضم إلينا دكتور أحمد هيبي، أهلا بك.
1: أستاذ فراد كيف الحال؟
0: أهلا بك. نتحدث عن 10 سنوات ما خدتوش مقابل؟
1: لا احنا خدنا بس هاي السنة ما أخذنا مقابل.
0: وشو السبب؟
1: السبب اني بدعوا انه يعني طبعا هذا الشيء كان من 10 سنوات، مو يعني المفروض انه المدارس بتطلب كتب من بلدية القدس، طيب وتسجل يعني الكتب هاي، احنا بنزود المدارس بالكتب البلدية. تخيل البلدية بتجبي مصاري من المدارس.

0: طبعاً من الأهالي، والمصاري بتروح للبلدية، البلدية بتأخذ المصاري وبتدفع لناش. تخيل شو اللي بصير. شو بتدعي البلدية؟ إنه هاي السنة بالذات مضي الاتفاقية أو الهسكيم، يعني احنا زودنا قبل ما نمضي مع البلدية هسكيم. طب ما الشيء عم بصير من 10 سنوات بعدين، يعني هسكيم مرات بين مضى بشهر 8 بشهر 9 بشهر 11 سنة 21 مثلا، وسنة ثانية وسنة ثالثة انمضى الهسكيم بشهر 11. هل معقول احنا نزود المدارس بشهر 12؟ طب ما هي المدارس بتبدأ بشهر 9 بشهر، مش بس يعني انت لازم كمان تستعد تطبع الكتب تنقل الكتب الى اخره الى اخره.
1: عمليا يعني انتوا توجهتوا للمحكمة على هذا التعامل؟
0: احنا ما توجهنا بعد للمحكمة، احنا توجهنا برسالة للرئيس البلدية وقلنا له هذا اللي عم بصير، يعني ليش السنة تأخرتوا علينا؟ بعدين في عنا موظفين، في عنا مكتب، في الى اخره، في مطابع طبعا بعد مش ماخذي اجر الطباعه، المفروض انه ندفع لها كمان.
1: ورد عليكم؟ في رد من الرئيس؟
0: بعده ما صارش في رد. المزبوط، بعده ما صار في رد. فعشان هيك توجهنا لكم احنا انه برضه اذا يعني في امكانيه تحكوا معه اللي يسرعوا في الدفع.
1: طب واحنا رح نتوجه بدورنا للبلدية، بلدية القدس، رئيس البلدية، على امل ان يكون هناك رد في الايام القريبة القادمة.
0: نعم، احنا
1: نعم تفضل.
0: احنا يعني احنا مؤسسة المنبر معروفة، اكبر شركة يعني لتزويد الكتب للمدارس ولتأليف الكتب للمدارس العربية، وسواء في القدس يعني كتبنا توزع مش بس في القدس، في الجليل، في الجولان، في المثلث، في الجنوب، وإحنا بنشتغل تقريبا من 20 سنة يعني مش جداد بالموضوع هذا. وفي عنا كتب بالعلوم، في عنا كتب باللغة العربية، في عنا كتب بالجغرافيا، في عنا كتب بالموطن، في عنا كتب بالدين، في عنا كتب بالتاريخ إلى آخره، معظم المواضيع طبعا.
1: طيب ونحن سنتابع معكم بكل ما يتعلق بهذه القضية وهذا الملف، وأيضا مع بلدية القدس. دكتور أحمد هيبي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. شكرا، إلى اللقاء.
1: ومن القدس إلى مدينة الطيرة، حيث وصلنا توجه من الطيرة بخصوص انتشار الكلاب والحيوانات الضالة في شوارع المدينة، خاصة في المناطق القريبة من المدارس ومن رياض الأطفال. وبحسب هذا التوجه، فإن الظاهرة تشكل مصدر قلق للأهالي بسبب تزايد أعداد هذه الحيوانات الضالة وتجولها في مجموعات داخل الحياة السكنية، وليست فقط مدينة الطيرة، كان هناك توجه آخر أيضا أعتقد وصلنا من مدينة شف عمرو وبلدات أخرى لانتشارها بمجموعات، حتى هذه الكلاب الضالة التي ممكن أن تشكل خطر، يعني عدم تطعيمها وما إلى ذلك. حنان منصور تنضم إلينا من الطير، أهلا بك.
2: أهلا فرات وكل المستمعين.
1: نتحدث عن يعني أعداد كبيرة من الحيوانات والكلاب الضالة في الأحياء.
2: بشكل عام هي بتكون كلاب ضالة في مجموعات أو بتكون منتشرة يعني في أكثر من منطقة في البلد، كمان يعني في قطط ضالة.
1: وأنتوا توجهتوا للبلدية، لقسم الصحة، قسم البيطرة في المدينة في البلدية؟
2: من تجربة شخصية أنا توجهت قبل 5 أشهر تقريبا في شكوى لتواجد مجموعة كلاب ضالة كانت في مدخل البلد الرئيسي، و وصلني جواب إنه المشكلة يعني قيد الفحص وإنه راح يعني تمرق على الجهات المسؤولة، بس من وقتها يعني ما صارش تغيير.
1: يعني ما عودتيش بعدك كمان مرة، لأنه يعني إحنا من خلال برنامج مسائل دائما بنقول إنه يجب إن يكون هناك إصرار بالتوجه، خاصة في داخل بكل ما يتعلق بالبيروقراطية في السلطات المحلية. وبالتالي هل من خلال توجهك هل فهمت إنه في غيرك من المواطنين توجهوا؟ هل كان في هناك متابعة من قبل المواطنين؟
2: أنا ما رجعتش، جهت كمان مرة يعني بنفس الأشهر، بس سمعت من البلد إنه في يعني كذا حدا من البلد، وفي دائما كان في توجهات وشكاوي بنفس الموضوع، طرح نفس الظاهرة.

0: وكمان شرح لمعاناة إنه خوف الأهالي على الأطفال، خصوصاً ساعات الصبح بتكون هاي الكلاب منتشرة، وبهاي الساعات بيكونوا الأطفال رايحين على المدارس أو الأهل مخلين الأطفال على الروضات. وكمان معاناة الحيوانات نفسها، لأنه بتكون قسم منها مصابة ومبين عليها الإهمال والجوع. والمشكلة مستمرة رغم أنه تقدم يعني عدة شكاوي
1: وطلبات
0: وتوجهات للبلدية.
1: يعني عمليا كما ذكرنا في المقدمة أن الحديث يدور أيضا عن قربها من المدارس ورياض الأطفال.
0: مضبوط، هي بتكون متواجدة بشوارع رئيسية في البلد وكمان شوارع فرعية ترابية. يعني من تجربتي أنا والشخصية هي يعني منتشرة.
1: وعمليا من خلال التوجه والصورة وصلتنا تظهر بالأساس كلاب ضالة بالقرب من المنازل بالقرب من البيوت وبدون أي متابعة كما ذكرتي.
0: يعني لليوم فيش جمعية رسمية أو مكان رسمي متخصص إنه يلم هاي الحيوانات الضالة أو يعالجها. بدي أذكر إنه في مبادرات فردية من الناس من البلد، وفي متطوعين كمان يعني وأطباء بياطرة من البلد اللي بيعالجوا وبيساعدوا، بخصوصا يعني لو حدا توجه لهم مع حيوان مصاب. بس فيش إطار منظم أو دعم كافي من الجهات المسؤولة إنه يضمن استمرارية هاي الإشي. فأنا شخصيا كمان كحدا اللي بهمني هالموضوع وحدا اللي كمان انقذت حيوانات ضالة واشتغلت في مجال البيطرة ورعاية الحيوانات، بهمني أشوف إنه في إطار موجود وإنه هاي معاناة الحيوانات محتاج إنه يتسلط الضوء عليها كمان، إنه يكون حل مستدام. وفي ناس هاي ساهمت حتى في علاج الحيوانات وتأمين تبني لإلهن، بس ما كانش في توجه رسمي اللي يحل هاي الظاهرة. وبطالب إنه يكون حل إنساني يعني يحافظ على سلامة السكان وكمان الحيوانات، وتكون في خطة يعني خطة عملية نوفر لهن مأوى كمان أو مكان اللي يجمعهن للعلاج. وحتى في متطوعين البلد مستعدين إنه كمان يشاركوا بهاي الإشي، بس لو يكون يعني معالجة مستدامة.
1: وحسن نتابع معكم ونشكرك حنان منصور، شكرا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا لك. العافية.
1: ومن الطير نذهب إلى عارة، حيث وصل لبرنامج مساهل التوجه من سكان عارة بخصوص ضعف الإنارة، إنارة الشوارع في عدد من أحياء البلدة من بينها منطقة مسجد الإمام الشافعي، حيث يشير السكان إلى أن العديد من أعمدة الإنارة معطلة منذ سنوات ما يترك الشوارع في ظلام. وبحسب التوجه فإن الوضع يشكل خطر على المرة سكان المنطقة وعلى الأوضاع بشكل عام. طبعا ينضم أو نعم ينضم إلينا مواطن من هناك. أهلا بك أخي.
2: بك العافية أخي نصار، فرات نصار.
1: أهلا بك.
2: أشكر برنامج مسهل ورضي الناس على هاي الاهتمامات وحلول قضايا الناس اليومية.
1: وشكرا لك على التوجه. لو تشرح لنا بأي حي وين المشكلة بالأساس؟
2: بس حبيت أدي أول شغل صغير، أنا هدفي من المشاركة هو بس طرح موضوع خدمي بهم أهالي البلدة والحارة، مش باب الانتقاد وإنما باب التعاون والسعي لتحسين الجودة وتعزيز الأمن والسلام للناس. الحارة هي موجودة، حارة المسجد الإمام الشافعي، قريب يعني في طريق لقاعة أفراح، ومنطقة تعتبر هي مركزية حيوية بملان سكان وزوار بزور المنطقة. للأسف المنطقة يعني بساعات الليل تقريباً تعتمد أكثر على إنارة بيوت الناس وليس إنارة الشوارع، وأغلب المناطق في طبعا في ظلام، يعني للأسف أنه بقولها دامس، الظلام يعني شديد، ولدرجة أنه يعني توجهوا لأشخاص من الحارة، وأنا بحكي باسمهم كناس ذوي احتياجات خاصة اللي عندهم مشاكل سمع نطق نظر.
1: نعم.
2: طبعا هم بعرفوش كيف يتواصلوا مع أصحاب القرارات، أما توجهوني ككون إنسان ناشط بالمنطقة إنه لعل وعسى إنه نحل الموضوع ولا نوصل رسالتنا. طبعا توجهنا،
1: وهو مش بس شركة الكهرباء، شركة الكهرباء السلطة المحلية أيضا عليها دور.
2: نعم نعم صحيح، هي السلطة المحلية أكثر الإنارة، لأنه هذا الإشي يعتبر من تصليح المستدام يعني للشركة

0: للمجلس المحلي الصيانة تعتبر للمجلس المحلي. للأسف توجهنا عدة توجهات.
1: يعني ضغطك وانت آخر مرة شفت فيه صيانة للإنارة؟
0: ما كان صيانة للأسف. وصار يعني قبل سنة أو سنة وأكثر كانت شتوية قوية، كان هناك شجر واصل عندي الخط الإنارة، صار تماس كهربائي وصلت لمرحلة أنه يصير هناك حريق في المنطقة من ضعف الصيانة وانكشاف الكهرباء والإنارة الموجودة هناك. أخي فرات بس حبيت أنوه كمان أنه الشارع نفسه على ما هو حيوي، على هو أنه طريق أساسي ورئيسي، في مسجد هناك، في مركز للشباب، في صالة أفراح، في قاعة ألعاب ورياضية للشباب، أيضا طريق تؤدي للروحة. المنطقة هي الغابات الموراء البلد، فهي طريق دائمي بمرك فيها هناك المركبات الرباعية، الغايزرين بالمسميات تاعتنا، فهناك تمرك بسرعات اللي هي حتى يعني مجرد بس ويمرك من حدك بتعرف انه مرك من حدك لانك انت مش شايف اولا، ثانيا عدم وجود المطبات اللي هي تمنع السرعة الزائدة، وطبعا فيش هناك للأسف برضو رقابة او شركات اللي هي اللي تحافظ على النظام بهاي الاشياء. انا حقيقة اخي فرات يعني الوضع يعني هو انارة مش مجرد خدمة ولا رفاهية، انما يعامل اساسي للامان المناطق هاي المظلمة، طبعا بتزيد من شعور السكان بعدم الراحة وبتشكل بيها ساعد على حتى أصلا حارتنا فيها صار يعني حوادث سرقة متكررة بالآونة الأخيرة. فأنا لا أجزم يعني أنه هاي الأشياء برضو بتساعد
1: طبعا بتساهم
0: وبتأدي لأرض خصبة لهاي الأمور، وبتأدي أنه للأسف برضو وضعنا ووضعنا العام المجتمعنا يعاني من أزمة العنف. وطبعا هاي برضو كمان يعني أنا بديش إنه أحطها كهي هدف أساسي، أما إنه برضو لازم نسلط الضوء إنه لو الإنارة موجودة صحيحة، طرق صحيحة، يعني على الأقل راح تؤدي لأقل مشاكل، أقل احتكاكات بين الناس. وطبعا أنا توجهت لكم لأن أنا فيكم، أنا شايف فيكم الثقة إنكم تحاولوا وفيكم القوة إن شاء الله إنكم تغيروا، نسعى طبعا للأفضل وللتغيير طبعا لخدمة السكان مش أكثر يعني.
1: وإحنا يعني بالفعل بدي أشكرك أنت على النشاط اللي بتقوم فيه، على التوجهات اللي بتقوم فيها، أنك أنت كمان تمثل المواطنين في البلدة وفي الحارة وفي الحارات، ونشاهد الآن عبر فيسبوك الناس الفيديو بالفعل في ساعات الليل هناك ظلام، من المفترض أن تبقى أعمدة الإنارة. وأعتقد أنه يعني أنا بفكر بصوت عالي معك أنه شو المشكلة أنه بلداتنا العربية تتحول هاي الإنارة لإنارة من خلال الطاقة الشمسية، فبالتالي مع الظلام الأول تنطلق الإنارة وتضيء كل الأحياء وكل الشوارع. نحن سنتوجه
0: أتفق معك بشدة، وأضعف الإيمان اليوم في ضي الند اللي هو لا يعني مش صعب تكلفة يعني عالية تعتبر، وللأسف الضيات الموجودات حاليا الإنارة القديمة اللامبة الصفراء اللي بتضوي بس محلها للأسف يعني مش مساعدة، حتى لو ده تضوي مش مساعدة إلا تحت بالضبط الإضاءة. منبركم إن شاء الله، وإحنا كلنا ثقة فيك في فرات وبرنامج سهل إن شاء الله.
1: وإحنا بنشكرك ورحنا سنتوجه وسنتابع معك وسنلاحق هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك.
0: العفو العفو.
1: والآن من يتابعنا من خلال الفيسبوك نريد أن نذهب إلى عبلين، يعني من عارة العبلين، وتظهر صور الإهمال الواضح لما يحصل هناك في القاعة الرياضية في البلدة، إهمال كبير، وهناك يعني وصلتنا عدة شكاوى من مواطنين تتعلق بهذا الإهمال، عدم إصلاح ما يحصل من تخريب أو ما يحصل من وضع للبنى التحتية داخل هذه القاعة. يمكن مشاهدة الآن الصور لوضعية القاعة عبر فيسبوك الناس بالبث الحي والمباشر، ونحن سنتابع مع مجلس محل عبلين على أمل أن يكون رد لهذا الإهمال، عدم صيانة القاعة الرياضية وعدم الاهتمام وعدم التجديد أو التحديث. إذن القضايا، قضايا الإهمال، قضايا لا مبالاة من السلطات المحلية، لا نشمل الجميع، ولكن واضح بأن هناك إهمال. تحدثنا قبل قليل من عارة، الآن نتحدث من طبعا أبلين، قبل ذلك تحدثنا من الطيرة.

إذن نتأمل من رؤساء السلطات المحلية المذكورة العمل فورا على إصلاح ما هو بحاجة لذلك، ونحن سنتابع على أمل أن يكون رد وتعقيب لهؤلاء في عدد الأسبوع القادم. هذا يأخذنا إلى فاصل آخر لهذه الساعة، نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود ونواصل.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: 103.3 FM. مسهلي مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد ونذهب الآن إلى فقرة بذور الخير.

0: يعني الرعب عادة يستعمل بالأساس للتعبير عن قضايا المستضعفين، وفي ظل تصاعد العنف والجريمة في مجتمعنا المستضعف يلجأ بعض فناني ومغني الراب إلى الموسيقى للتعبير عن الواقع الذي نعيشه. ينضم إلينا مغني الراب علاء إسحاق، أهلا بك.
1: أهلا فرط إسحاق،
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: يعني عادة الكلمات

0: والغناء وبالذات الراب هو أكثر ما يعبر عن مثل هذه القضايا.
1: 100% صح. بالآخر كل قضية الواحد قاعد على قلبه، الفن بشكل عام والراب بشكل خاص هي الوسيلة بفكر الواحد يعبر عن إشي.
0: والكلمات واختيار الأغنية وكلمات الأغنية والألحان كيف صار الإشي؟
1: أول إشي اللي تعرف يعني من الوضع اللي عم نشوفه بخلي أي بني آدم بده يحكي بس مش عارف كيف، بده يحاول يعمل إشي بس مش عارف كيف، سواء كان بمظاهرات بمحادثات صغيرة بكتابة. فالغضب اللي كان عندي إياه بالآخر بلشت أكتب على الموضوع، يعني لما كان خاصة قبل فترة الحرب كان في كمان ارتفاع كتير يعني بالنسبة الإجرام والإشي، مش إنه وقف بس كان في فترة كتير حادة اللي خلص في جويتي غضب وبلشت أكتب عشان أعبر عن الموضوع، وحاولت أكتب بحساسية معينة فهذا اللي طلع معي.
0: عمليا إذا كل ما يتحد يعني يتعلق بهذا الموضوع، كل ما يتعلق بالجريمة بالعنف دور الشباب، يعني أنت على قررت أنك تغني، طب وين باقي الشباب المتعلمين المثقفين؟ وينهن؟ وين شبابنا؟
1: بعرفش صراحة، يعني بعرفش كل واحد بيقدر يعطي، لأنه إحنا دائما عايشين بوضع اللي هو بنحس حالنا بعجز. يعني بعرف شو هي المعادلة اللي بتخلي التغيير يصير، بس أنا بأمن إنه كل شخص اللي بيقدر يعمله بيعمله، سواء كان التغيير مش رح يكون محسوس بس ممكن الاستمرارية بتعمل إشي محسوس، أو بتعرف ولا مرة بنشوف الإشي كامل أو بصير التغيير فجأة. فبتخيل كل واحد لما يعمل تغيير صغير ببين. حتى بالغناي أنا فتحت الغناي مش بكلمات راب اللي أنا كتبها، فتحتها بمقطع لشاب طالب جامعي عملوا معه، يعني صوروه هيك بالصدفة وهو يحكي للشباب، يحكي ويعبر بغضب عن كيف انه اليوم اللي عم بيصير بالدولة عم بيصير والإجرام اللي عم بيصير هو مش اشي طبيعي ومش اشي اللي احنا زي كأنه احنا سببه واحنا الملام الرئيسي اكتر اشي اللي هو ممنهج، وايش عم بيصير بغزة وايش عم بيصير بالضفة بنرضبط. فكمان شفت كيف هذا الشاب كان يحكي بغضب، وبفكر هاي اللحظات هي اللي بتصير بتجيب تغيير، لأنه لما هو حكى ضوى فيه إشي وأنا أخذته فأنا كتبت، وإن شاء الله بس أنا أكتب كمان حدا يحكي أو يعمل. فأنه
0: على يعني قبل سنوات وأعتقد كان من أروع وأرقى الأعمال الفنية الحلم العربي، ما بتفكروا الفنانين المحليين ربما في بلداتنا ومن بلداتنا تنطلق الصرخة من خلال عمل فني بالذات بما يتعلق بالأرض المسكن الجريمة والعنف الحديث عن المشتركة وعدم وجود مشتركة، ليه ما يكونش عمل فني بيجمع الفنانين والفنانات العرب من بلادنا ويطلق حلم؟
1: 100% صح، بوافق، يعني بكون مشروع جميل ما عنديش شك، بس في إشي بالمجتمع العربي الموجود أنا بحسه دائما مفكك، يعني قد ما بنحاول نعمل تعاونات قد ما بنحاول هيك دائما في عنا خوف معين، دائما في عنا هيك يعني بيكونش دائما مربوطين ببعضهم كل اللحظات. بس بتخيل أكثر إشي جمعنا بالمجتمع العربي آخر فترة هو المظاهرة اللي أنا فيها، يعني لما كنا نحكي على على على العنف الإجرام. فبتخيل إذا حدا بدي وحاول يوصل بين هاي الفنانين اللي نعمل إشي، فبخفي ممكن شخص واحد إنه يعني ببادر بالموضوع، فممكن طبعا إنه كمان نعمل هيك مشروع فني. فهي صراحة فكرة حلوة فرات، بسجلها على جنب
0: بسجلها وبكون أنا إلي دور بحصة
1: خلاص لك أحلى كريدت
0: علاء. بكل ما يتعلق بالعروض المسرحية أيضا، الراب هو ليس فقط يعني غناء ونشر عبر المنصات الاجتماعية إنما أيضا عروض على المسرح، قد إيه بتشوف إنه شبابنا بدهن ومتعطشين لمثل هاي العروض؟
1: بتخيل إنه كتير أنا كتير، خاصة بعد الحرب يعني حسيت الإشي، الناس بدها تطلع اللي جويتها، وبحس التواصل القوي بيكون بين الفنان لبين الناس والجمهور هو بيكون على المسرح بالآخر أو بالعرض الحي يعني. ففيش شك إنه مع كل الكبت الموجود عند شبابنا يعني بالمجتمع، عرض معين أو يعني يقدروا يلاقوا حدا اللي يعبر عن شو يعني حاسين، وخاصة لما الإشي موجود بنفس المساحة بنفس المحل، فأكيد يعني رح يعطيهم شعور حلو أو شعور اكتفاء معين.

0: مغني فنان الراب علاء إسحاق، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق.
1: شكرا شكرا فرات.
0: اليوم العالمي للجيران، نعم في هيك شيء، يوم العالمي للجيران الذي صادف يوم الخميس، بادر المركز الجماهيري علوط تحت رعاية المجلس المحلي تنظيم لقاء جارات في الحي الغربي يدفع إلى تعزيز التواصل إلى المحبة. أصايل عبود مديرة مركز العدالة الاجتماعية الناصرة ومديرة الحي الداعم علوط، أهلا بك.
2: اهلا وسهلا، يعطيكم الف عافيه، شكرا لك اخ فرات على هذه الاستضافه وتحياتي لجميع المستمعين.
0: اهلا بك. نحن يعني من زمان وبنحكي على قضيه الجيران والجير الحسنه، ولكن على ما يبدو فقدنا بمرحله معينه البوصله بكل ما يتعلق بالجيره الحسنه والاخوه ويعني استقبال والتعامل مع الاخر. كيف يمكن من خلال هذه البرامج ان نعيد ونرجع لنفسنا؟
2: طبعا بداية بحب أوضح أنه هاي المبادرة انطلقت ضمن فعاليات المركز الجماهيري في علوط تحت إطار المجلس المحلي. فاستغربت أنت لما قلت يوم الجيران العالمي. بالفعل كما ذكرت أخ فرات 4/6 يوم الخميس كان يوم الجيران، تماما مثل ما في يوم الأم، يوم الطفل، يوم الأرض، كمان في يوم الجيران العالمي. والهدف من هذا اليوم هو تذكيرنا بأهمية العلاقات الإنسانية هيك بين الجيران بين الناس، وتعزيز روح الإلفة والتواصل داخل المجتمع. وإحنا كتير منشدد على أهمية هاي اللقاءات. فبدي أحكي عن المبادرة نفسها. المكان اللي احتضن هذا اللقاء تماما هو في الحي الغربي في علوط، وكنا هيك بدعوة كل الجارات في الحي. والإشي اللي بيميز هاي الحارة وليش تم اختيار هاي الحارة إنها بتضم عائلات مختلفة، يعني خلينا نقول إنه هذا التنوع هيك بيعطيها جمال خاص. وبالنسبة لإلي كمان كان فيها تحدي نوعا ما إني أقدر أجمع عدد نساء للقاء بالرغم من تعرف انشغالات الحياة اليومية والالتزامات عند الأمهات. فمن خلال هذا اللقاء شعرنا بالفعل إنه الكل عيلة واحدة بالرغم من اختلاف العائلات، والجمعة كانت مبنية عن جد على المحبة والاحترام والعلاقات الطيبة. وكل مرة بشد، وهذا جواب لسؤالك، إنه كل مرة بشد عليهن وأحكي إنه إحنا بحاجة لمثل هاي المساحات الاجتماعية والإنسانية.
0: وهذا مهم يعني، يلاحظ من خلال الفيديوهات التي تنشر الآن عبر الفيسبوك كان في مشاركة واسعة وإقبال.
2: مظبوط، كان في مشاركة واسعة. كان اللي بيميز هذا اللقاء إنه كان في عدة فئات، يعني كان موجود من الحي نفسه البنت، الأم، الجدة، الطفلة، فكان في عدة أعمار. وهذا الإشي اللي أعطى عن جد رونق خاص مميز اللي بطلنا نشوفه بزماننا اليوم. يعني إحدى الفقرات اللي هو كمان تخلى الفقرات كان في عنا حكواتية، رجعنا لأيام زمان وتحدثنا عن الأمثال الشعبية القديمة اللي تربينا عليها، عن قصص ومواقف عشناها مع الجارات القديمة. طبعا أنا من الجيل الجديد بس أنا بقدر أذكر لك أنه كان من الجيل الذهبي، كانوا يحكوا عن ذكرياتهم، قديش كان في ضحك وكدي كمان بكينا وكديش تأثرنا. وبديش أنسى أنه إحدى الفقرات كمان تخللت في اللقاء موعظة دينية اللي إحنا ما بننساها في لقاءاتنا في علوط، موعظة دينية عن مكانة الجار في ديننا الإسلامي، مبادئنا اللي تربينا عليها في بيوتنا ومجتمعنا عن طريق هذا الدين. فلفت نظري حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قالت الواعظة امبارح: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قديش هذا الحديث العظيم ببيلنا المكانة الكبيرة اللي أعطانا إياها الإسلام للجار، والمعنى الكبير لهاي القيمة. فدائما بنقول إن الجار مش بس اللي بسكن حدنا، هو المفروض يكون أول واحد بفرح لفرحنا، أول واحد بشعر بغيابنا، وهو أقرب الناس لإلنا عند الحاجة. فالجار الطيب يعني أخبرات عن جد نعمة لا تقدر بثمن.
0: نشكرك على هاي المبادرة وعلى كل المبادرات، وأنت دائما معنا عبر الأثير طبعا، بتعطينا بالفعل هذا الرونق الجميل. نشكرك أصايل عبود مديرة مركز العدالة الاجتماعية الناصرة ومديرة الحي الداعم علوط.
2: يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا.

حياتنا السيرك. طاقم برنامج مساهلة في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري في الإخراج والتصوير، وفي تطبيق ناس مرام عوده. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
3: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3

0: 15 سنة تقني مكيفات.
1: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
0: في مكيف في تورنادو إنفرتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أعلنت فرق الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء ظهر اليوم وفاة رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاما بعد انتشاله من مياه البحر على شاطئ مدينة أشكلون وهو فاقد للوعي. وجاء في البيان أنه تم تقديم العلاج الطبي وإجراء محاولات إنعاش، إلى أن الطواقم اضطرت في نهاية المطاف إلى إقرار وفاته في المكان ولم تعرف بعد ملابسات الحادثة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ظروف الغرق. قال الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في مقتل جنود وضباط لبنانيين بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في منطقة نبطية جنوبية لبنان. وقال الجيش في بيان أن قواته رصدت في وقت سابق اليوم مركبة تتحرك باتجاه قواته بالقرب من القرية، مشيرا إلى أن المركبة كانت تسير داخل منطقة قتال نشطة تم إخلاؤها مسبقا. إلى ذلك أفادت الوكالة اللبنانية بوقوع قتلى في 3 غارات إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية جنوبية لبنان. في غضون ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداء الجيش الإسرائيلي على الجيش اللبناني انتهاك صارخ للسيادة ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وفق تعبيره. وبدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة لن تتخلى عن حق لبنان في سيادته وأمنه والاستقرار في لبنان ما دام الجنوب مهدد. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عيرقجي ردا على تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد. في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أكد عون أن لبنان ليس ورقة تفاوضية في أي مفاوضات خارجية، معتبرا أن استخدام البلاد لخدمة أجندات إقليمية أمر غير مقبول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستضطر في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة بين الجانبين. ووصف ترامب القادة الإيرانيين بالأقوياء والفخورين، مشيرا إلى أنهم سيجدون أنفسهم أمام خيار وحيد يتمثل في التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. صرح محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأن مسودة التفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران غامضة. وأوضح رضائي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الضغط على إيران لقبول شروطه وإبقاء الشروط الإيرانية في حالة غموض على حد تعبيره. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض طائرات مسيرة إيرانية فوق منطقة مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إن الهجمات جاءت ردا على ضربات أمريكية استهدفت مواقع اتصالات في جزيرة قشم ومدينة سيريك جنوب إيران. أفادت شبكة NBC نيوز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون رفعت مستوى التهديد المرتبط بأنشطة التجسس المنسوبة إلى إسرائيل إلى الدرجة الحرجة وهي أعلى درجة تقييم معتمدة. وفقا للتقرير جاء هذا القرار على خلفية مخاوف داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن إسرائيل كثفت جهودها لمراقبة مسؤولين أمريكيين كبار بهدف الحصول على معلومات تتعلق بالنقاشات الداخلية داخل إدارة ترامب. في المقابل نفت كل من إسرائيل والولايات المتحدة هذه الادعاءات بشكل قاطع. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

0: أم الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح للقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
3: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90، الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: بس أنكور أنكور أنكور.
8: بدكم مكيف؟ روحوا على أنكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: بدكم انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
3: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
4: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
7: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
2: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو انفرتر.

0: على شاطئ مدينة أشكلون وهو فاقد للوعي. وجاء في البيان أنه تم تقديم العلاج الطبي وإجراء محاولات إنعاش، إلى أن الطواقم اضطرت في نهاية المطاف إلى إقرار وفاته في المكان، ولم تعرف بعد ملابسات الحادثة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ظروف الغرق. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 8 أشخاص خلال هجوم للمستوطنين على بلدة حوارة قرب نابلس، بينها إصابة بالرصاص المطاطي، إصابتان إثر اعتداء بالضرب، وخمس إصابات بالغاز. هذا وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم تخلله اعتداء على مواطنين وممتلكات خاصة، إضافة إلى اندلاع مواجهات في المنطقة شهدت إطلاق نار وتحطيم زجاج عدد من المركبات. قال الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في مقتل جنود وضباط لبنانيين بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في منطقة نبطية جنوبية لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته رصدت في وقت سابق اليوم مركبة تتحرك باتجاه قواته بالقرب من القرية، مشيرا إلى أن المركبة كانت تسير داخل منطقة قتال نشطة تم إخلاؤها مسبقا. وأضاف الجيش أن معلومات استخباراتية كانت بحوزته أشارت إلى نشاط واسع لحزب الله في تلك المنطقة، وعلى إثر ذلك قرر مهاجمة المركبة بدعوى وجود خطر على قواته. في غضون ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاعتداء على الجيش انتهاك صارخ للسيادة، ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وبدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة لن تتخلى عن حق لبنان في سيادته وأمنه ولا استقرار في لبنان ما دام الجنوب مهدد على حد تعبيره. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ردا على تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد. في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أكد عون أن لبنان ليس ورقة تفاوضية في أي مفاوضات خارجية، معتبرا أن استخدام البلاد لخدمة أجندات إقليمية أمر غير مقبول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستضطر في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة بين الجانبين. ووصف ترامب القادة الإيرانيين بالأقوياء والفخورين، مشيرا إلى أنهم سيجدون أنفسهم أمام خيار وحيد يتمثل في التوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض طائرات مسيرة إيرانية فوق منطقة مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات جاءت ردا على ضربات أمريكية استهدفت مواقع اتصالات في جزيرة قشم ومدينة سيريك جنوب إيران. أفادت شبكة NBC نيوز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون رفعت مستوى التهديد المرتبط بأنشطة التجسس المنسوبة إلى إسرائيل إلى الدرجة الحرجة، وهي أعلى درجة تقييم معتمدة. ووفقا للتقرير جاء هذا القرار على خلفية مخاوف داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن إسرائيل كثفت جهودها لمراقبة مسؤولين أمريكيين كبار بهدف الحصول على معلومات تتعلق بالنقاشات الداخلية داخل إدارة ترامب. في مقابل نفت كل من إسرائيل والولايات المتحدة هذه الادعاءات بشكل قاطع. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفة،
1: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة،
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ملل الثلاثة ب 24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام 1 ب 14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب 9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: أنا بدي مين يداريني، كل ساعة بساعة يحاكيني ويسألوا على طول. وانت يا عيوني شو عيوني وقلبي بتغير.

بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: ايديك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور. بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الأربعين من عمره بجروح حرجة، فيما أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة إثر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 5

0: اضطرت إلى في نهاية المطاف إلى إقرار وفاته في المكان، هذا ولم تعرف بعد ملابسات الحادثة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ظروف الغرق. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 8 أشخاص خلال هجوم نفذه مستوطنون على بلدة حوارة جنوب نابلس. وأوضح الهلال الأحمر أن الإصابات شملت إصابة بالرصاص المطاطي وإصابتين جراء الاعتداء بالضرب وخمس إصابات نتيجة استنشاق الغاز. وبحسب مصادر محلية تخلل الهجوم اعتداءات على مواطنين وممتلكات خاصة، كما اندلعت مواجهات في المنطقة شهدت إطلاق نار وتحطيم زجاج عدد من المركبات. قال الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في مقتل جنود وضباط لبنانيين بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في منطقة نبطية جنوبية لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته رصدت في وقت سابق اليوم مركبة تتحرك باتجاه قواته بالقرب من القرية، مشيرا إلى أن المركبة كانت تسير داخل منطقة قتال نشطة تم إخلاؤها مسبقا. وأضاف أن معلومات استخباراتية كانت بحوزته أشارت إلى أن نشاط واسع لحزب الله في تلك المنطقة، وعلى إثر ذلك قرر مهاجمة المركبة بدعوى وجود خطر على قوته. في غضون ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاعتداء على الجيش انتهاك صارخ للسيادة، ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وبدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة لن تتخلى عن حق لبنان في سيادته وأمنه والاستقرار في لبنان ما دام الجنوب مهددا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ردا على تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكان قد تم التوصل لاتفاق منذ زمن بعيد. وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أكد عون أن لبنان ليس ورقة تفاوضية في أي مفاوضات خارجية، معتبرا أن استخدام البلاد لخدمة أجندات إقليمية أمر غير مقبول، في إشارة لربط لبنان بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. طيب، الأسبوع اللي مرة نزلت عندي ستوري على الإنستغرام وفتحت فيه سيرة اللي هي بتشغل، بفكر إنها بتشغل تفكير كتير عائلات اللي عندهم ولد اللي تم تشخيصه مع ADHD، فرط حركي وتشتت انتباه، واللي هو سيرة الدواء. أنا بالعادي مش كتير أو بحاول قد ما بقدر إن أتجنب أحكي عن هذا الموضوع على السوشيال ميديا، لأنه قرار كتير خاص بكل عيلة وبتعلق بكل طفل بشكل شخصي، لأنه بفكر إنه بتعلق الإشي

0: بقدراته، بتعلق بنقاط ضعفه، بنقاط قوته، بتعلق شو انشغل معه وكيف. بس الرسائل اللي وصلتني من الأهل ورجتني قديش الناس دايما محتارة وضايعة بين موقفين مختلفين تماما. الإشي بدي لما الأم سألتني شو رأيي بالدواء بالريتالين، ورح أقبس شو كتبت عندي على ستوري عشان تفهموا أكتر شو توجهي بالنسبة لهذا الموضوع. بصراحة ما عندي جواب واحد قاطع هذا اللي كتبته، بس الأكيد مش مع إننا عطية الطالعة والنازلة. العلم والواقع بيحكوا إنه كل طفل حالة خاصة، في ولاد غير الدواء حياتهم من الأفضل، وشفت الإشي قدامي بالصفوف فعلا وسمعت من الأهل. بالمقابل في ولاد الدواء تعبهم بسبب الأعراض الجانبية ومساعد كتير، فإحنا بنحكي ممكن على عصبية وقلة أكل. طيب شو دورنا إحنا؟ دوري كأخصائية مش أعطي وصفة جاهزة، لأنه فيش شيء اسمه سحر. مهم نشتغل نتعب مع الولد، نفهم احتياجاته ونعطيه أدوات وآليات اللي تخليه يفهم حاله ويفهم احتياجاته بدون ما نقلل منه ونضعف شخصيته. وهذا الشيء جدا جدا مهم. الدواء ممكن يكون أداة مساعدة لأولاد صح، بس أولاد تانيين لا، والأساس بالحالتين هو الشغل والاحتواء بالبيت وبالمدرسة، والقرار الأول والأخير إلكو بيكون أنتو كأهل، ودوري هون بس أساعدكو تفهموا ابنكو وتحتوه. وطبعا الرسائل كانت بين مؤيد ومعارض. في مثلا ام بعتت لي يا ريت لو يرجع في الزمن، كنت اعطيته لبنتي وساعدها، بس من كتر ما سمعت من الناس والمعلومات وشفت على السوشيال ميديا خفت كتير وما اعطيتها اياه، وهذا كان اكبر غلط بحياتي وصحيت متاخري. بالمقابل في ام تاني بعتت لي مستحيل ارجع اعطيه لابني، اعطيته الدواء وتغير كتير، صار عنده نوبات غضب ما قدرنا نسيطر عليها، انا وابوه انجنينا، مسكنا الدواء ورميناه. الأهل ببيوتنا بجد عايشين بين نارين، خايفين يعطوا الدواء لأولادهم ويندموا، خايفين يحرموهم منه وبرضو يندموا ويضيعوا مستواهم الدراسي. والسؤال الأكبر اللي بنسأله اليوم، كيف بنعرف إحنا كأهل شو الصح؟ وهل الولد فعلا بحاجة لدواء ولا القصة هي إشي تاني تماما وإحنا مش فاهمينه؟ اليوم باحتواء بدنا نحط كلام الناس على جنب ونسمع على صوت العلم الحقيقي اللي بريح البال. واختياري كان لصديقته زميلتي الرائعة جدا السيدة جوهرة فضول خير، أخصائية علاج وظيفي ومرشدة أهل بمنهج الذكاء العاطفي ولطلاب مع ADHD، ومعها رح نحكي أكتر ورح نحاول نفهم هالموضوع بطريقة اللي هي مريحة وقريبة وبنفس الوقت تعطينا أدوات عملية نقدر نستخدمها بحياتنا اليومية مع أولادنا. وقبل ما نبدأ تذكير بسيط مستمعاتنا ومستمعينا إننا دايما منحب نسمع مشاركاتكم وأراءكم، وتواصلوا معنا عبر واتساب راديو الناس أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. مرحبا جوهرة.
1: هلا هلا روان،
0: أنا مبسوطة كتير إنك معي اليوم، صديقة وزميلة لإلي من سنين، ومتأكدة رح تكون الله يسعدك، متأكدة الحلقة رح تكون رائعة جدا. أنا بعرفك بشكل شخصي إنسان مهني وعنده كتير شو يعطي، فأنا كتير مبسوطة إنك قدرت تعطينا من وقتك، ومتأكدة زي ما ذكرت الحلقة رح تكون كتير غنية بالمعلومات ورح نقدر إن شاء الله نفيد كتير أشخاص بحاجة للمعلومات رح نعطيهم إياها اليوم.
1: حبيبتي روان شكرا لك على الاستضافة، ولي شرف كبير اني اكون جزء من برنامجك الرائع.
0: الله يسعدك،
1: يعطيك الف عافية.
0: الله يزيدك اضعاف يا رب. طيب جوهرة، احنا كتير بنسمع عن فرط الحركة وتشتت الانتباه، ذكرت هيك بحلقات من قبل انه صارت ترند اليوم، بحس اليوم يعني في أخصائيين أو أشخاص اللي هني مش بالمجال حتى بيروح بيعملوا كورس بيطلعوا بيحكوا عن موضوع الـ ADHD، المعلمات كمان حتى روضات عم بيسمح لحالهم يقولوا للأهل إنه ابنك عنده ADHD من جيل صغير. بدنا نوضح للأهل إنه مش كل حركة زايدة أو تشتت بالصف معناها فرط حركة. ممكن نحكي شو ممكن تكون صعوبات المختلفة اللي ممكن تفرجينا نفس الأعراض؟
1: صحيح روان، اليوم من أكثر الأخطاء الشائعة والشائعة جدا هي إعطاء التشخيص بالمجتمع بين الأشخاص لكل طفل عنده حركة زايدة، أو منشوفه هيك مشتت شوي فمباشرة منقول عنده ADHD. بس الحقيقة بتختلف يعني، لأنه أعراض الـ ADHD مش حكر بس عليه، ممكن نشوفه بشكل موسع، بتظهر بحالات مختلفة مثل الأولاد اللي عندهم صعوبات حسية. المقصود بصعوبات حسية هو إنه جهازهم العصبي بيحتاج لمحفزات بمقدار مختلف عن شخص آخر، فكمان بنشوف هذول الأولاد بيحركوا كثير، مش لأنهم عندهم صعوبات بالتركيز، إنما بسبب وجود صعوبات حسية.

0: دي ثاني. ممكن الصعوبات اثنين كمان يتوجهوا لعند نفس الطفل. يعني إذا بدنا نحكي كمان أكثر في تشخيصات إضافية، يعني مجرد ما إنه الولد يكون في عنده صعوبة بالمهارات الحركية أو ضعف بعضلات الجذع، هذا الإشي بيخليه إنه يستصعب يقعد على الكرسي لفترة مطولة. فمنفكر إنه في عنده ADHD، ولكن هذا الإشي مش صحيح. قديش كمان عم نشوف أولاد اليوم مع صعوبات عاطفية، صعوبات اجتماعية، سلوكية، وحتى صعوبات تعليمية اللي رأساً بنحكم عليهم إنه في عندهم ADHD، بس الواقع هو إشي مختلف. هاي بحد ذاتها صعوبات كمان بدها متابعة واهتمام، يعني زي ADHD.
1: صح. جهرة، ذكرت بالأول موضوع الصعوبات الحسية، بتقدر هيك تعطينا مثال بسيط يعني كيف ممكن الاشي يبين؟ اذا احنا بنحكي مثلا على ولد اللي هو، اذا احنا بنحكي على بحث حسي، كل وقت قاعد عم بدور، انه يعني كل وقت بكون مثلا بحركه،
0: فاكيد
1: طبعا بسط الاشي للمستمعات والمستمعين يفهموا شو المقصود بالموضوع. وكمان بتخيل في اطباء اللي عم بيسمعونا اليوم اللي يعني يكون في عندهم شويه معلومات على هذا الموضوع، بفكر جدا مهم.
0: الصعوبات الحسية هي بيكون في خلل معين بجهاز العصبي عند الطفل، اللي هو بحاجة لمؤشرات أو محفزات بتختلف بمقدارها عن شخص عادي بدون هاي الصعوبات. فمنشوف في أولاد في عندها صعوبة إنها تتواجد بمحل فيه ضج كثير، لأنه الأصوات العالية عندهم حساسية لإلها، أو أضوية اللي هي مزعجة لإلهم. في أولاد كمان اللي هن كل الوقت بيبحثوا بيدوروا على هاي المحفزات، فالدرجة بتختلف بين كل طفل وطفل أو بين كل شخص وشخص. في أولاد اللي هن كل الوقت بيبحثوا عن محفزات بالبيئة اللي حواليهم، إن كان حركية إن كان حسية مختلفة. فهذا الإشي كمان الفرق بينه وبين الـ ADHD هو جدا فرق بسيط، اللي ممكن بأغلب الأحيان ولد يكون عنده مشكل حسية نفكر إنه عنده ADHD لأنه هن كثير شبيهين بالعوارض، ولكن الأسباب نفسها بالجهاز العصبي بتختلف بين ولد اللي عنده ADHD ولد في عنده صعوبات حسية، وهذا إشي كثير شائع عنه. بالمدارس كثير منشوفه بالروضات.
1: طب هنا كيف يتم التشخيص إذا نحكي على الصعوبات في هذا المجال الحسي؟
0: بالنسبة للصعوبات بالمجال الحسي، طبعا مهم التوجه للأخصائيين المؤهلين لإعطاء هذا التشخيص.
1: أخصائيين بالعلاج الوظيفي، صحيح؟
0: أخصائيين بالعلاج الوظيفي، صحيح. هني بعطوا هذا التشخيص بعد ما يمرقوا تقييم شامل وموسع مع الأهل ومع الطفل نفسه، وبحسب التقييم بنبنى خطة علاج لتحفيز الجهاز العصبي عند الولد، لحتى نقدر نعطيه كل المؤشرات أو المحفزات الحسية اللي هو بحاجة لها. يعني حتى العلاج بينه أو بين الـ ADHD كمان مختلف.
1: مش كل أخصائي علاج وظيفي مؤهل إنه يعمل هذا التشخيص، صح؟ أو يعطي هاي العلاجات.
0: صحيح. في ناس اللي هي بتعمل استكمالات موسعة، بتتعلم كورسات موسعة بهذا المجال، وهي اللي بتقدر تعطي التشخيص، اللي بتقدر ترشد الأهل وتبني خطة علاج. أكيد مش كل حدا.
1: طب بما أنك بلشنا نحكي هذا الموضوع،
0: كمان أحكي نقطة مهمة، إنه في أولاد اللي كمان في عندهم ADHD وكمان في عندهم صعوبات حسية. يعني ممكن عند نفس الطفل يكون في هذول الصعوبات الثنتين موجودات. فهون في يعني هون مهم جدا إنه يكونوا بمتابعة عند أخصائيين مؤهلين كيف حكينا، وتنبنى خطة علاج. وهون خطة العلاج طبعا تكون مركبة أكثر وشاملة أكثر.
1: يعني إذا نحكي على دور العلاج الوظيفي، جدا مهم بهاي المراحل.
0: صحيح. طبعا دور التقييم الوظيفي نقول مش خطوة إضافية، هي خطوة أساسية ومهمة جدا، لأنه الأداء الوظيفي للطفل إن كان وقت اللعب إن كان وقت الكتابة إن كان بالمهام اليومية المختلفة، مهم إنه إحنا نبحثه. ومن التقييم، من تقييم الأداء والمهارات عنده، فحص البيئة اللي هو موجود فيها، وكمان هيك منتطرق بعد شوي للبيئة قديش هذا الإشي أساسي، ساعتها منبني خطة علاج يلي بتتطرق لتحسين أدائه إن كان بالكتابة أو بالاستقلالية بالحياة اليومية. ولكن بشكل أساسي بالعلاج الوظيفي بيتم التطرق لتحسين الوظائف التنفيذية عند الأشخاص اللي مع ADHD. الوظائف التنفيذية هي الوظائف العليا بالدماغ، هي زي المدير داخل دماغ الشخص، هي بتديره كيف يقدر يتحكم بنفسه بسلوكه بمشاعره بعلاقاته الاجتماعية. إذا هيك

0: هيك بدنا ندقق أكثر مثل التخطيط، التنظيم، إدارة الوقت، إدارة المشاعر، قسم من الذاكرة كمان موجود بالوظائف التنفيذية.
1: هدول عادة
0: وظائف جدا مهمة.
1: عادة الأولاد اللي عندهم ADHD بيكون عندهم أم أو الأشخاص
0: بيكون عندهم صعوبات. بيكون عندهم صعوبات بالوظائف التنفيذية صحيح، وبالعلاج الوظيفي إحنا منشدد ومنركز على تطوير الوظائف التنفيذية وتحسينها.
1: يعني هيك للتنويه ولا التلخيص، العلاج الوظيفي مش بس مسكة ألم، مهم جدا ينفهم هذا الموضوع، لأنه كتير بنذكر أنه أخصائية علاج وظيفي مسكة ألم نسخ عن اللوح وبس، فمهم جدا.
0: أكيد هو موضوع جدا أوسع جدا أعمق، اللي هو بتشعب لكثير أمور ومجالات مختلفة.
1: طيب ذكرت موضوع البيئة الجوهرة، الولد ممكن يكون قاعد ببيئة معينة وبتصرف بطريقة اللي هي بتختلف من مكان لآخر، يعني ممكن نشوف إذا بقعد بحل الوظيفة بالمطبخ وإمه عم تطبخ طريقة مختلفة عن كيف بحله بقلب الغرفة لحاله مثلا. هات نحكي شوي عن المؤثرات الخارجية مثل الضج، الإضاءة، ترتيب، إذا نحكي الصف في البيت، كيف الإشي بيأثر على تركيز الولد؟
0: أكيد هاي نقطة فعلا مهمة جدا، كيف حكينا قبل بالعلاج الوظيفي بشكل أساسي، يعني لما إحنا نعمل تقييم نسأل كثير أسئلة عن البيئة، إن كان بالصف، بالمدرسة، داخل البيت، داخل الغرفة تبعت الولد، كيف ترتيبها، كيف نظامها، لأنه فعلا أحيانا يعني المشكلة بتكون أو الصعوبة ما بتكون عند الطفل لحاله، وهي بتكون بالبيئة يلي هو موجود فيها، يعني بتكون صعوبة بسيطة عند الطفل ولكن البيئة ممكن تزيد هاي الصعوبة. المؤثرات المختلفة الموجودة بالبيئة كيف حكينا مثل الضج بالصف، إضاءة مزعجة، بيئة اللي فيها أطفال كثير بتتحرك حوالي للولد، أو حتى أبسط من هيك يعني الطلب يلي إحنا بنطلبه من الولد أو التعليمات يلي منعطيها إن كان المعلمة أو الأم بالبيت، ممكن فيها يكون الصعوبة، يعني ممكن أنا أعد في عدة تعليمات لابني أو للطالب عندي بالصف أو عدة الطلبات بنفس الوقت، وهذا الإشي بيزيد الصعوبة عليه. فملائمة البيئة للطالب داخل البيت وداخل الصف هي جزء كثير أساسي من العلاج.
1: طيب بفكر إنه بعد كل الحكينا بنكتشف إنه الموضوع مش بس ولد بحب ينط، ومرأة أحيانا صعوبة صغيرة أو عدم تركيز ممكن ضل فعلا جوات الطفل، وإحنا كبيئة مش فاهمينها مش عارفين نفسرها. وهون بيجي السؤال الأهم، إذا تأكدنا من التشخيص وقعنا بحيرة الدواء والوعي، إحنا كأهل شو نعمل؟ كيف نتصرف بطريقة ما تأذيه وبنفس الوقت تحميه؟ هذا رح نحكي عنه بالقسم الجاي، فاصل قصير وراجعين.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحمله حتى 13/6 خاضع لشروط الحمله. من مجموعه المشهداوي.
3: فضيت وقتك وركبت السياره وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفره طويله، وفجاه مخالفه. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
4: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق بن غوريون.
5: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: احتواء مع روان شحوك سمعان.
3: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم بحلقتنا بالقسم الثاني من برنامج الاحتواء. بالقسم الأول ركزنا على فكرة مهمة، إنه مش كل حركة زايدة هي فرط حركة وتشتت انتباه، وحكينا عن الصعوبات الحسية اللي بتشبه بأعراضها الـ ADHD، وفهمنا كيف المؤثرات الخارجية والبيئية مثل الضجة والإضاءة بتأثر على تركيز الولد. وقفنا طبعا عند الدور الأساسي الأخصائي، العلاج الوظيفي قبل خطوات الدواء. حالا انضميتوا لنا اسا، بذكركم انكم بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقه كامله وكل تفاصيلها عبر تطبيق ناس باي وقت وبجوده عاليه. ومكملين حلقتنا مع سيدي جوهره فضول، اخصائيه علاج وظيفي ومرشده اهالي بمنهج الذكاء العاطفي ولطلاب مع ADHD. وبهذا القسم بدنا نكمل لحتى نحكي كيف نتعامل مع خيار الدواء والوعي اللي مهم يكون عندنا احنا كاهل قبل ما ناخذ هذا القرار، لانه بهيك لحظات قرارنا وردت فعلنا كاهل ممكن تفرق كتير. جوهرة برجع برحب فيك من جديد معنا بحلقتنا.
4: هلا هلا روان.
3: جوهرة، إسا بنوصل للسؤال اللي بفكر كتير بهم أهالي، هل نشارك ابننا بالصعوبة؟ يعني كتير مرات ممكن نسمع ولد عنده صعوبات، وممكن الأهل يجوا من محل محتارين إذا هن يواجهوه أو لا، عنده صعوبات مش عارفين إذا يحكوا له وكيف يحكوا له. فشو رأيك بهذا الموضوع؟
4: هذا سؤال كثير مهم صراحة. أنا بآمن بأنه الطفل لازم يكون شريك فعال بكل هذا المشوار، يعني من بدايته لكل سنين حياته. وما بفكر أنه إخفاء التشخيص عن ابنه ممكن يحميه، لأنه الطفل أو الطالب من الأساس هو بحس باختلاف خاص عن البقية، ممكن يتعرض من مصغره لانتقادات معينة، وهو نفسه بحس أو قديش ببذل جهد أكثر من غيره بالمهام المختلفة بالحياة اليومية كانت أو التعليمية. لهيك شرح الوضع هو مهم بطريقة طبعا بتناسب عمره بتناسب جيله. أولا الـ ADHD هو مش مرض، هو حالة خاصة، هو اختلاف، هو تميز. فإذا إحنا الكبار نغير توجهنا ونستعمل المصطلحات الصحيحة، الشرح بحد ذاته رح يكون سلس أكثر وأهون، وهيك رح توصل الفكرة للطفل بطريقة صحيحة أكثر. صراحة أنا عندي بالعيادة في مجسم للدماغ بستعمله مع الأهل والأطفال، بشرح لهون عن أقسامه وعن أجزائه عن وظائفه المختلفة، المواد الموجودة فيه ويلي بتنتقل بين الخلايا العصبية. ومن هون بحاول إن أوصل الفكرة بأنه دماغك أنت بيشتغل بطريقة مختلفة شوي عن غيره.
3: حلو.
4: ولهيك هو بحاجة لمساعدة حتى نرتب الأمور ونحسن من الأداء والمهارات. فالتوجه كثير مهم يكون إيجابي ويتركز على النقاط، نقاط القوية اللي موجودة عند كل ولد وولد، وهذا بحد ذاته بيعلي الوعي عنده وبوصل لمرحلة اللي يصير فيها يقدر أو في عنده القدرة إنه يعبر عن وضعه ويشرح حالته في حال انحط بمواقف صعبة أو تحديات مختلفة. يعني الهدف أنا بحس إنه بالنهاية بعدين ما إحنا نشرح للولد وضعه وهو يتعايش مع الإشي ويتأقلم مع الإشي، هو إنه إذا نحط بموقف معين إن كان تعليمي أو اجتماعي يقدر يشرح الوضع الموجود عنده للي قباله، حتى كمان اللي قباله يفهم عليه ويقدر يتأقلم معه.
3: حلو حلو. طب إذا إحنا نقول للأهل إسا جوهر، أنت عندك بالعيادة في عندك المجسم وكل هالأمور، الأهل ما عندهم هاي اللغة، إذا إحنا بدنا نقول إسا للأهل لنرشدهم كيف ممكن يتوجهوا لابنهم بطريقة اللي هي كمان إحنا بدنا الولد يكون عنده ثقة بنفسه، يعني وهو فاهم إنه هاي الصعوبة إشي عادي وإشي طبيعي وكتير أشخاص عندهم صعوبات. فكمان طريقة توجهنا زي ما أنت ذكرتي هي سلسة، بس كمان استعمالنا للكلمات مهم جدا يكون كمان بسيطة. أنا كأم ممكن مثلا أنت في مثلا عندك صعوبة بهذا الإشي وهذا الإشي مثلا جدا طبيعي، مش عارف يعني نوجه الأهل لك تقريبا كيف ممكن يتوجهوا لابنهم بطريقة اللي هي ما يحس إنه هو أقل من غيره.
4: بالنسبة لتوجه الأهل كيف يكون هم يعني منهم من ذاتهم لابنهم بدون ما يكونوا مع أخصائي محدد، كمان مهم طبعا يكون توجه إيجابي اللي هو بيركز على نقاط القوة عند ابنهم. يعني أنا بعرف إنك أنت في عندك قدرات بهذا الموضوع وهذا الموضوع وهذا المجال، ولكن في عندك صعوبات محددة بمجال محدد. ممكن كمان إنه إحنا أو إحنا كأهل نعرض على أولادنا شخصيات عالمية أو مشهورة جدا اللي في عندها ADHD وتميزت بحياتها وكانت مبدعة جدا وقدرت توصل لمحلات كثير كبيرة. فمجرد التوجه الإيجابي واستعمال المصطلحات البسيطة اللي تناسب جيل الولد هو جدا أساسي.
3: مهم جدا نحكي مع ابننا ونفهمه انه هو صح في يعني صعوبات معينة، بس انه قديش هذا الاشي طبيعي، وانه احنا كلياتنا يعني اذا بنطلع من كبيرنا لصغيرنا كلنا عندنا صعوبات، اذا احنا بنحكي على تنظيم، اذا احنا بنحكي على كيف التركيز، التشتت، يعني هاي الصعوبات موجودة موجودة عند الكل.
4: كل شخص في عنده نقاط قوة اللي هي بداخله وعنده نقاط اللي لازم ينشغل عليها ولازم تتحسن، فهذا الاشي موجود عند كل الأشخاص بكل
3: صح.
4: العالم
3: صح.
4: وظيفتنا إحنا كأهل كمدرسة كأخصائيين هو إنه نقيم هاي القشرة اللي بتعطل شوي إنه هاي القدرات تبين.
3: حلو. طيب أنا ذكرت بالمقدمة إنه كان في توجه لإليه من كتير إمهات حكولي على موضوع الدواء، واليوم إحنا بنشوف على السوشيال ميديا كتير أشخاص بيطلعوا بيحكي هذا الموضوع. أنا كشخص كمان ذكرت الموضوع إنه أنا ما بحب أحكي هذا الموضوع، لأنه كل طفل كل شاب وكل صبي قدراتهم بتختلف، هنا ما في تعميم ما في حالة واحدة. كتير في كلام وكتير في تخويف، وفي كتير أهالي ما أعطوا أولادهم الدواء وللأسف إسا أولادهم عم بيعانوا. تمام، هاي عم بعطيك إسا الجانب الآخر أنا. فإحنا كيف بدنا نواجه هاي الموجة من التخويف اللي عم بيقودها أشخاص اللي هن ممكن عم بيعملوا بيحكوا أشياء اللي هي مغلوطة؟ فمهم جدا نحكي هذا الموضوع.
4: صح روان، أكيد معك حق. للأسف اليوم المعلومات الطبية المهمة جدا عم تؤخذ من مقاطع قصيرة على السوشيال ميديا، واللي هي بأغلب الأحيان بتكون نتيجة تجربة شخصية عند هذول الأشخاص ومش متابعة طبيا أو من قبل الأطباء أو مختصين، هي بتكون تجربة شخصية اللي هو عايشها وحكى عنها بالعموم، يعني هو عممها إنه هيك رح يصير مع الكل. فموضوع الدواء لأشخاص مع ADHD هو فعلا هو تعت نبدأ إنه هو مش موضوع سهل، يعني حتى تقبل الفكرة عند الأهل مش سهل، وأنا كإخصائية بقابل أهالي وطلاب بشكل يومي تقريبا بقدر أفهم هاي التخوفات واللي بيزيدها طبعا السوشيال ميديا والقلق اللي بنزرع عند الأهل. من ناحية ثانية دايما بحاول باللقاءات مع الأهالي أو التوجيه إني أصل معهم لمحل يكونوا أكثر مرنين التعامل مع هذا مع هاي الفكرة، إنه يكونوا الأهل عندهم مرونة أكثر بطرح الموضوع والنقاش فيه بطريقة صحيحة بطريقة موضوعية، زي كيف بيقولوا بدون تعصب لرأي واحد. فبحب إنه كمان الأهل يوصلوا لمرحلة اللي يكونوا فيها يقدروا يسألوا يقدروا يسمعوا يقدروا يأخذوا أجوبة دقيقة وبعدها يقرروا. فالقرار مش لازم يكون مبني على رأي شخص سمعوه بمقطع قصير على السوشيال ميديا اللي مبني على تجربة شخصية واحدة، إنما القرار لازم يكون أو يؤخذ بعدي توجه، بعدي أسئلة عميقة، بعدي دراسة، بعدي ما نسمع الآراء المختلفة من الدكاترة وساعتها منأخذ القرار.
3: طب جهرة، من الأشياء الشائعة اللي احنا بنسمعها انه هذا الدواء هو نوع من أنواع يعني مخدر ورح يطفي روح الولد.

0: خلينا نوضح للناس ونصحح هذا المفهوم.
1: إنه في إدمان.
0: بصير في إدمان. حتى واحدة من الأشخاص اللي جاوبني على السوشيال ميديا يعني مرة بتقول لي لكن ليه بحطوه بقلب خزني محل حال. بقولها بصراحة أنا ما بعرف هاي المعلومات، يعني مش عارفة في إشي عم بتداول على السوشيال ميديا اللي هو كتير مغلوط.
1: هاي المصطلحات صارت شائعة كيف قلنا، وهي منتشرة بالمجتمع يعني، ويمكن هذا الإشي اللي بيخوف الأهل. يعني من أكبر مخاوف ابنهم إنه ابنهم يصير مثل الروبوت أو مثل الزومبي أو كل الوقت حزين أو كل الوقت بدون حيوية. يعني غالبا هذا الأمر ما بيكون نتيجة إنه الدواء نفسه، هذا بيكون نتيجة جرعة يا مرتفعة يا منخفضة من الدواء، أو نوع الدواء نفسه مش مناسب للولد. كمان مرة هيك روان، يعني أنا بطبيعة الشغل تبعي ما بقنع الأهل إنه يأخذوا يعطوا ابنهم دواء، ولكن أنا بحاول إنه نوصل معهم لمرحلة إنه يفهموا شو هو الدواء، شو هدفه، وساعتها بيقرروا. فإذا بدنا نحكي عن هدف الدواء، هو مساعدة الولد أو الشخص أو الطالب إنه يتعلم، إنه يصير منظم أكثر، يتحكم بنفسه بطريقة أكثر واعي. والأهم من كل هذا إنه يستفيد فعلاً من القدرات الموجودة عنده. مش الهدف من الدواء إنه يصير في عنا ولد هادي بشكل مصطنع بالصف. يعني هذا مش الهدف تبع الدواء. فإذا إحنا منشوف ولد بشخصية هاي الشخصية الطافية أو كل الوقت هو مش حيوي، مهم جداً التوجه للدكتور ونراجع قديش جرعة الدواء لازم تكون لإله، أو ممكن نغير دواء. فهي شغلات، لا هذا مش هو هدف الدواء انه الانسان يطفي، بالعكس هدف الدواء انه الانسان يقدر يكون مصغي ويتعلم بالاوقات اللي لازم يكون فيها مصغي.
0: في مرة صدفت دكتور بالمجال النيورولوجي العصبي وحكينا عن موضوع الادمان كمان، قال لي وقتها جاوبني بشكل واضح انه لا هذا الدواء ما بسبب ادمان، وفي كتير ناس اللي هن بعطوا مثلا بس بفترة الامتحانات او بعطوا بس يعني ممكن نعطي بس
1: هو يعني حتى بالاساس عشان الولد يأخذ دواء للتركيز، هو في عدة أنواع يعني الأدوية، بس عشان يأخذ دواء للتركيز ما بينفع يعني بس نأخذ روشتة من الدكتور ونروح نشتري للدواء، لا لازم ينبنى برنامج بأي ساعة يأخذ، قديش يعني الكمية اللي لازم يأخذها، هل في حاجة بالصبح وبالعصر ولا بس إحنا منستكفي بساعات الدوام تبعت الولد، والعصر منوديه على دورات اللي فيها نشاطات مختلفة. فمفروض ينبنى برنامج عشان الولد يأخذ فيه دواء، مش بشكل عشوائي إحنا نعطي الولد دواء كيف بدنا. فعشان هيك المتابعة هي جدا أساسية عند الطبيب وكمان عند المرشد أو الأخصائي المرافق.
0: طب ذكرتي شغلة على بعدية الظهر، إذا بدي أحكي كمان عن الأمثلة التوجهات اللي كانت عندي على السوشيال ميديا، في من الإيميلات بعتت لي وقالت لي إنه وقفت الدواء، إنه بس توقف الدواء ويروح مفعوله، يصير في نوبات غضب قوية. بدنا نشرح هاي الظاهرة إلى الأهل ونشرح لهم كيف يتعاملوا معها تربويا ووظيفيا بدل ما يوقفوا الدواء فجأة وبشكل عشوائي.
1: هي الظاهرة بتصير يعني بشكل عام بعد انخفاض مفعول الدواء بالجسم. فممكن يعني إذا الولد بأخذ الدواء الصبح هي بتساعده خلال دوامه بالمدرسة، بس لما يروح ممكن نشوفه مرهق كثير، ممكن نشوفه عصبي، ممكن نشوفه في عنده صعوبة تنظيم المشاعر. يعني إذا هو مثلا زهقان بيعصب، إذا هو جوعان بيعصب، يعني كل المشاعر اللي بتكون عنده نتيجتها بتطلع بالعصبية. فبهيك حالات أنا بنصح الأهل بتوثيق التوقيت خلال أسبوع، يعني نراقب ابننا خلال أسبوع ونسجل عنا بجدول وين بيصير هذا الشيء بأي ساعات وقديش المدة تبعته، وبعدها نتوجه للطبيب ونعرض المعطيات قدامه ونشوف شو ممكن نعمل. بس من جهة ثانية كمان كأخصائية علاج وظيفي مهم إحنا كأهل أو كأشخاص اللي بنتعامل مع هذول الطلاب نكون واعيين لهذا التغيير اللي بيصير بجسمه. يعني هو تغيير جسماني بيصير داخله ومش بإرادته وما نزيدها عليه. فبنفع بعد المدرسة وبعد نهار طويل بالصف مش رأسا نطلب منه يمشي الوظائف، أو رأسا بلش نعطي طلبات وتعليمات اعمل هيك اعمل هيك، إنما نعطي وقت استراحة، يأكل وجبة خفيفة، نعطي نشاط حركي. وهون كمان إذا وصلنا لهي النقطة اللي أنا شخصيا بتبعها بحياتي ومع عائلتي، كل نشاط الحركي ودورة الرياضة مع مدربين مؤهلين بعد المدرسة مرتين ثلاثة بالأسبوع يعني هاي الأمور وهاي الخطوات كثير بتقلل من حدة الانفعالات.
0: حلو حلو روعة. نرح نتطرق أكثر لهذا الموضوع بالقسم الثالث. فكر جوهري يمكن بعد كل اللي حكيناه نفهم أنه طريقة تعاملنا مع خيار

0: الدواء والوعي بتفرق كتير، يا بتقرب الطفل منا وبتعطيه أمان، يا بتبعده عننا وبتدخله بصراع. بس السؤال الأهم، شو هي الاستراتيجيات والآليات العملية اللي بنقدر نطبقها بالبيت لحتى نرجع للجذور ونقدر نساعد أولادنا؟ وهذا اللي رح نحكي عنه بالقسم الأخير من برنامجنا. فاصل قصير وراجعين.
1: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: دائما إحنا أنا وإخوتي عنا بالطرف في شوية صحافة هيك.
3: بس قالت لي العصفورة أنه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
1: زارت وقالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
3: كان قد صدر له كتاب سيري حفنة التراب لزنابك الحقل.
1: نعم، وهذا الكتاب باللغة العربية إحنا بعد وفاته أصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركة الناشئة.
2: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
4: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
2: احتواء مع روان شحوك سمعان.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا في برنامج احتواء. حكينا بالقسم الأول عن التشخيص، كيف نميز فرط الحركة وتشتت الانتباه عن ممكن تشخيصات ثانية اللي ممكن تكون شبيهة بالأعراض. بالقسم الثاني دخلنا أكثر لموضوع الدواء والوعي، واجهنا مخاوف الأهل وقصص الندم والتخويف على منصات التواصل الاجتماعي. حالا انضميتوا لنا إسا، بذكركم أنكم بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس. وإسا مكملين مع السيدة جوهرة فضول خير، أخصائية علاج وظيفي ومرشدة أهالي بمنهج الذكاء العاطفي لطلاب مع ADHD. جوهرة برجع برحب فيك من جديد معنا القسم الثالث والأخير من حلقتنا. لحد إسا حكينا أمور جدا مهمة ورائعة، وإسا رح نكمل نحكي عن موضوع الاستراتيجيات. بالبداية قبل ما هيك تحكي أكتر عن الاستراتيجيات جوهرة، في أهل بفكروا أنه ذكرنا بالقسم قبل موضوع الدواء، وفي أهل بفكروا أنه الحبة ممكن بتعمل هي كل إشي وبتلغي دور العائلة، الشغل اللي لازم يشتغلوا كمان دور المعالجين. مهم كمان نحكي هذا الموضوع ونحكي عن الاستراتيجيات والآليات.
5: أكيد. هات نبدأ هيك بالاستراتيجيات والآليات. هي طبعا عديدة ومختلفة، بس شو ممكن تتماشى ويكون سهل تطبيقها ببيت معين وممكن ببيت ثاني يكون مش سهل تطبيقها. فلهيك المتابعة والإرشاد الصحيح وجدا مهم. إذا بدنا نبدأ نحكي عن الاستراتيجيات، فأولا كيف حكينا مهم نحكي عن التعليمات اللي بنعطيها لهذول الأولاد، طريقة عرضها إلهم لازم تكون منظمة منضبطة ثابتي. بنحكي عن أدوات يعني بين الأشخاص نفسهم، إنه ما نعطي تعليمات اللي هي كثير صعبة ومركبة وسريعة، إنما تكون قصيرة وواضحة للولد. إذا بدنا نحكي عن عوامل خارجية، ممكن نستعمل جدول مع بطاقات مصورة لنرفع فيها الوعي لتنظيم المهام وتنظيم الوقت، مثل منبهات بصرية. كمان ممكن كمان نحد الباب على المدخل، نحط قائمة لفحص الأغراض قبل الخروج، ترتيب الأغراض الشخصية بحسب ألوان معينة، أماكن واضحة ومقسمة صح وأماكن ثابتة. يعني مجرد ما إنه الولد يفهم إنه لما يروح من المدرسة يحط الحقيبة تبعته بمكان ثابت، هذا بحد ذاته إنجاز لإنه طبعا في عدة استراتيجيات وآليات، وهون دور المرشد أو الأخصائية اللي بيشتغل مع الأهل لحتى يرتب هاي الاستراتيجيات ويكون سهل تطبيقها بهذا البيت بالذات مع هذول الأهل بالذات مع ابنهم. فكمان

0: كله هون بنقدر نرجع ونحكي عن ملائمة البيئة المحيطة من طاولة ومكتب الدراسة، قديش مهم تكون مرتبة، قديش مهم يكون أقل أغراض معروضة عليها، غرفة الدراسة تكون بدون ألعاب وشاشات ضاوية، طبعا هذا موضوع كثير مهم، حتى الجلوس، يعني إذا بدنا نحكي على التفاصيل الصغيرة، حتى الجلوس يعني على كرسي يكون مناسب لحجم الولد، كمان هذا كثير مهم.
1: صح. جهرة بدي أوقفك شوي صغيرة. بفكر كتير ناس أو إحنا من وإحنا صغار إنه منفكر إنه البيئة المناسبة للدراسة دائما الهدوء، بس إذا أحكي عن حالي أنا شخصيا باخد الحاسوب تبعي وانزل بمحل، لأنه بحس إنه أنا بركز مثلا شخصيا بمحل اللي هو فيه حركة وفيه ضجة.
0: صحيح. في نوع
1: ما هذا اللي بدي أقوله للأهل أنا، إنه ممكن كمان يعني حتى في مرة كمان نزلت الإشي على السوشيال ميديا وبرش يبعتولي يقولوا لي أنا بركز بالرياضيات بس وأنا عم بسمع غناني وأنا عم بسمع. فقديش مهم إحنا كأهل والشخص يكون واعي لنفسه شو الإشي المناسب لإلي. أنا مش مناسب لإلي يكون في كتير هدوء بالبيت، أنا مناسب لإلي أكتر يكون في ناس حوالي.
0: أكيد من البداية حكيت انه في استراتيجيات اللي هي سهل تطبيقها مع ببيت معين، واستراتيجيات لا يعني مش سهل تطبيقها ببيت معين تختلف، عشان هيك المتابعة مع الأخصائي وانه الأخصائي يعرف الولد العمق وطبيعة بيتهم العمق وطبيعة كيف التعامل والنظام بهذا البيت وجدا أساسي، وعلى هذا الأساس احنا بنبلغ استراتيجيات وسهل يطبقوها بالبيت. كمان أنا زيك روان، يعني أنا بدرس لما كنت أدرس كان لازم يكون في حركة بجسمي، يعني أتحرك عشان أقدر هيك أستوعب المادة وأذوتها. فطبيعي هذا الإشي بيختلف بين كل شخص وشخص.
1: حلو، مهم جدا كنا نذكر هاي الشغلة بالنسبة للدواء.
0: إذا الأهل طبعا إحنا هيك وصلنا لمرحلة إنه الأهل قرروا يعطوا ابنهم دواء، طبعا أكيد مع متابعة كل الوقت واهتمام بالجرعات وبالأوقات، فهذا إشي كثير منيح طبعا إذا هم هيك شايفين إنه هذا الإشي مناسب لإلهم، بس بظل في عنا حلقة مهمة اللي لازم ينشغل عليها، يعني هذا الإشي جدا منيح بس مش كافي، في بعد حلقة اللي لازم ينشغل عليها وهي تطوير وتحسين الوظائف التنفيذية بالدماغ عند الطفل أو عند الطالب نفسه اللي حكيناهن بالأول. فلهيك دور العلاج الوظيفي هو أساسي، يعني هو مش دور اختياري أو هو دور إضافي مثل ما حكينا، إدارة الوقت، التنظيم، التخطيط، تنظيم المشاعر، التعامل مع المواقف المختلفة، هون بيجي دور العلاج الوظيفي، هو مهم إنه يكون متابعة مع الولد لسنوات. يعني إحنا ما بنعطي علاج وظيفي لأولاد الـ ADHD تقتصر على كم لقاء بس، إنما متابعة جدا مهمة لسنوات. وممكن جدا نشوف نتائج مرضية، يعني لما الولد يكبر نشوف فعلا نتائج مرضية كثير حلوة لإله، لما يكون في عمل مشترك بين الأهل، بين المدرسة، بين الدكتور المتابع للحالة وبين المعالجين المرافقين.
1: طيب الطفل اللي عنده تشتت دايما بسمع كلمات اللي هي بتجرحه للأسف، إذا بنحكي على أهل، إذا بنحكي على المعلمين أو حتى أشخاص اللي هني بالبيئة، إهدى وكن وشوف ابن عمك وشوف ابن خالك وليك بتضلك كلمات اللي ممكن عن جد تدمر ثقته،
0: شو النصائح أو بدون قصد؟
1: بدون، أيوة هي مهم جدا نوضحها. شو النصائح للأهل والمعلمين والأشخاص الموجودين ببيئة الطفل عشان يحمي نفسيته، بالأخص الأطفال اللي بيتعرضوا لهذا الانتقاد بسبب حركتهم الزائدة؟
0: هيك أنا من تجربتي بالشغل مع هاي الشريحة من الأولاد بشوف فيهم ثقة وقوة شخصية رائعة رهيبة، ولكن المجتمع كيف أنت حكيت روان بقصد أو بدون قصد، انتبه، اقعد، تنساش، اللي بتركزش، أنت مهمل، هذا بيخلي الولد يحس مع الوقت أنه يصدق أنه رح يفشل، وهون بتبدا ثقته بنفسه توطى. لهيك مهم جدا وبعيد على هاي النقطة هو التوجه الإيجابي، هو مدح الجهد المبذول، مش بس نستنى النتيجة، احنا لازم نمدح قديش هو عم ببذل جهد، قديش هو عم بيجتهد، قديش هو عم بيحاول، نلاقي نقاط القوة ونشتغل عليها ونطورها، ما نقارن بين طلاب آخرين أو بين قرايب، هذا الإشي بالمرة مش لصالح الولد. مهم جدا كمان نعطيه فرصة لمشاركة بأنشطة حركية، بأنشطة اجتماعية، بأنشطة تربوية، هذا الإشي جدا بيعلي ثقته بنفسه. وأنا دايما طرحها هيك بقول جملة للأهل يلي بيكونوا برافقهم، إنه الاستثمار بهذول الأولاد خاصة الأولاد اللي مع ADHD رح يرجع أضعاف بالمستقبل، لأنه هن باختصار أشخاص مبدعين.
1: واو،
0: يعني أولاد ADHD هن أشخاص مبدعين.
1: كتير حلو هذا الإشي، وفكر أنهيت الحلقة برسالة جدا رائعة، شكرا لك، شكرا لمهنيتك، وشكرا لوجود أشخاص بمهنيتك بالحق ولعطائك جوهرة، يعطيك ألف ألف عافية.

0: حبيبتي روان، لي الشرف أكون معك بالبرنامج اللي بيسلط الضوء على موضوع جدا مهم. يعطيكي ألف ألف ألف عافية.
1: الله يعافيك يا رب. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا، مع الرسالة والمعلومات الرائعة اللي كانت بكل حلقتنا، نكون وصلنا على النهاية. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمنة أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إنه أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. مهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة، وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهائي، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالة اللي كل أمل إنها توصل لكل شخص بحاجة إنه يسمعها، بنهي حلقتنا لليوم. يا جماعة، موضوع الـ ADHD والدواء، أنا مش جاي اليوم أقولكو أعطوا دواء أو ما تعطوا، هذا قرار ما في صح وما فيه غلط، هذا قرار بخص ابنكو بس، ولأنه كل ولد شكل وكل ولد حالة خاصة، فهذا قرار مش أي حدا بيقدر ياخده بدالكو، بس أنتوا بتعرفوا ابنكو وأنتوا اللي بتقدروا تاخدوه. بس اللي بطلبه منكم من كل قلبي، ما تسمعوا لكل شخص بيطلع على منصات التواصل الاجتماعي وبيحكي تحت اسم مختص، هو بس بده يجمع لايكات على حساب خوفنا وقلقنا على أولادنا. الخوف أوقات بخلينا ناخد قرارات تظلم أولادنا للأسف، إن كان إحنا عم نحكي على استعجال بالدواء لولد مش بحاجة إله، أو إننا نحرم منه ولد هو فعلا ممكن يكون طوق نجاة لإله. عشان هيك اسألوا، افحصوا وخدوا ولادكم عند أصحاب العلم الحقيقي، الناس اللي بتخاف الله وبتفهم وبتعطيك وقتها لتقييم الولد صح. أولادنا أماني بين إيدينا، ومش مطلوب منا نكون مثاليين، بس مطلوب منا نكون واعيين ونحميهم. بحال حبيتوا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة وتستفيدوا من التفاصيل الرائعة اللي كانت بحلقتنا، بذكركم أنها موجودة على تطبيق ناس. موعدنا بتجدد كل يوم الثلاثة الساعة 12 الظهر، والإعادة السبت الساعة 3 بعد الظهر. رجاءً كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسدياً ونفسياً، وإلى اللقاء.

0: كورين فيرتر.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
1: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
4: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب 49 شيكل و 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
6: ادفع شوي أكتر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
5: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية وفاة رجل في الأربعين من عمره كان قد أصيب بجروح حرجة في حادث الطرق الذي وقع على شارع 5 قرب مدينة كفر قاسم عصر اليوم. كما نقلت امرأتان إحداهما أصيبت بجروح متوسطة مع إصابة في الرأس، إضافة إلى مصاب آخر وصفت حالته بالطفيفة إلى مستشفى بيلينسون لتلقي العلاج. أصيب شخص بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة رهط، هذا وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

0: مسؤوليته عن استهداف مركبة تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل ضابطين وعنصرين من الجيش اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته رصدت مركبة وصفها بأنها تتحرك بصورة مريبة باتجاه قواته قرب بلدة تبنين، مدعيا أن المركبة كانت تسير داخل منطقة قتال نشطة سبق إخلاؤها، وأن القوات تلقت تحذيرات بشأن إطلاق نار استهدفها في المنطقة. في غضون ذلك، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاعتداء على الجيش انتهاك صارخ للسيادة ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان. ودعا عون المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة لن تتخلى عن حق لبنان في سيادته وأمنه، مؤكدا أنه لا استقرار في لبنان ما دام الجنوب مهددا. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 8 أشخاص خلال هجوم نفذه مستوطنون على بلدة حوارة جنوب نابلس. وأوضح الهلال الأحمر أن الإصابات شملت إصابة بالرصاص المطاطي وإصابتين جراء الاعتداء بالضرب و5 إصابات نتيجة استنشاق الغاز. وبحسب مصادر محلية، تخلل الهجوم اعتداءات على مواطنين وممتلكات خاصة، كما اندلعت مواجهات في المنطقة شهدت إطلاق نار وتحطيم زجاج عدد من المركبات. أعلن الجيش الكويتي أن القوات المسلحة تعاملت فجر اليوم مع 7 صواريخ باليستية وصفها بالمعادية داخل المجال الجوي الكويتي. وأوضح الجيش أن الهجوم الإيراني أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ فوق عدد من المناطق السكنية، ما أدى إلى سقوط بعض الشظايا في تلك المناطق. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يبقى الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية مع انخفاض على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: السيرة الشخصية والذاتية.
1: بين السيرة الشخصية والسيرة الذاتية، عندما تقدم أوراقك للعمل في وظيفة ما، فإن من ضمن ما تقدمه هو السيرة الشخصية الخاصة بك. فما هي السيرة الشخصية؟ وهل ثمة فرق بين السيرة الشخصية والسيرة الذاتية؟ السيرة الشخصية، ويقابلها بالإنجليزية curriculum vitae واختصارها الشائع CV، هي المعلومات الخاصة عن شخص ما تبرز مكانته الدراسية والعلمية والمهنية والشخصية، وهي نفسها المستند الذي نقدمه ضمن الأوراق اللازمة لطلب توظيف في وظيفة ما. أما السيرة الذاتية ويرادفها أيضاً الترجمة الذاتية ويقابلها بالإنجليزية autobiography، فهي أحد الأنواع الأدبية السردية التي يسرد فيها الكاتب جوانب يختارها من حياته.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت

0: 10 كيلو، الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام، الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام، الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر، الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
4: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيدك.
5: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
1: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
6: يا ذهب الأصل في أندلسي.
7: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 في جامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
1: الله يهدي البال.

0: أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
0: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسة بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
3: في مكيف في تورنادو انفرتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أقرت الطواقم الطبية وفاة أمير فريج في 40 من عمره من مدينة كفر قاسم الذي كان قد أصيب بجروح حرجة في حادث الطرق الذي وقع على شارع رقم 5 قرب مدينة كفر قاسم عصر اليوم. كما نقلت امرأتان إحداهما أصيبت بجروح متوسطة مع إصابة في الرأس إضافة إلى مصاب آخر وصفت حالته بالطفيفة إلى مستشفى بيلينسون لتلقي العلاج. أصيب شخص بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة رهط، وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة نبطية ومحيطها جنوبي لبنان، فيما ذكرت تقارير لبنانية أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة يحمر في البقاع الغربي شرقي البلاد. وفي سياق متصل، أعلن حزب الله أنه أطلق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء تحليقها في أجواء منطقة الرياض.

0: باتجاه قواته قرب بلدة تبنين، مدعيا أن المركبة كانت تسير داخل منطقة قتال نشطة سبق إخلاؤها، وأن القوات تلقت تحذيرات بشأن إطلاق نار استهدفها في المنطقة. في غضون ذلك، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاعتداء على الجيش انتهاك صارخ للسيادة ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان، ودعا عون المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة لن تتخلى عن حق لبنان في سيادته وأمنه، مؤكدا أنه لا استقرار في لبنان ما دام الجنوب مهددا. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء إلقاء الحجارة خلال مواجهات اندلعت في بلدة حوارة بين سكان البلدة ومجموعة من المستوطنين الملثمين الذين وصلوا إلى المكان بواسطة مركبات بدعوى سرقة قطيع أغنام تابع لهم. وبحسب تقارير إسرائيلية، عثر الملثمون على جزء من القطيع داخل البلدة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة. هذا ودفعت قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود بتعزيزات إلى المكان كان للتعامل مع الأحداث. أعلن الجيش الكويتي أن القوات المسلحة تعاملت فجر اليوم مع 7 صواريخ باليستية وصفها بالمعادية داخل المجال الجوي الكويتي. وأوضح الجيش أن الهجوم الإيراني أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ فوق عدد من المناطق السكنية، ما أدى إلى سقوط بعض الشظايا في تلك المناطق. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يبقى الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية مع انخفاض على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سلامات وتحياتي، أنتم في برنامج مجالس في راديو الناس. ضيفنا اليوم رئيس المجلس المحلي البطوف الأستاذ عهد رحال. أهلا وسهلا، مرحبتين.
1: أهلا وسهلا فيك وبالمستمعين جميعا.
0: بدنا نحكي معك بداوي اليوم.
1: على راحتك، ودك بداوي نحكي، ودك فلاح نحكي، ودك عبراني، شو اللي بدك اياه، اختار اللغه اللي تناسبك.
0: كيف احنا... حال العرب، كيف حالكم بالبطوف؟
1: والله نحمد الله ونشكر
0: علامكم ان شاء الله، علامكم، اخباركم ان شاء الله زينين.
1: ضعيف انت، ضعيف بالبداوي، لازم تعمل
0: لازم
1: دوره،
0: لازم اعمل دوره من جديد.
1: اكيد.
0: طيب انطيني ابدا
1: الصحفي، لازم تعمل دوره،
0: انطيني ابدا من جديد.
1: تفضل.
0: علامكم يا استاذ عهد؟
1: احنا ما علامنا ولا شيء. شو علامكم؟ علامكم يعني هاي معناته انت تستوضح امر علامكم،
0: بس معناته بدك تعمل لي دوره،
1: بس دوره تحل
0: لي. طيب ابدا لي انت، اشوف جملتين ثلاثه معي بالبداوي. هات نسالك شو جايب الاخبار طيبه من عندك من البطوف.
1: والله الحمد لله الاخبار طيبه عندنا بالبطوف وزينة، والأهل بخير، وطلابنا زينين، وكبارنا زينين، وصغارنا زينين، كله تمام.
0: بالبيت بتحكي بداوي مع الأولاد؟
1: أكيد.
0: وبريت البيت بتتغير اللهجة ليه؟
1: يعني مش تتغير اللهجة، اليوم الظروف صارت تحكم عليك إنه تشتغل وتحكي حسب المناسبة اللي أنت موجود فيها. بس إحنا نفتخر يعني
0: بداوتنا إن الأصل. يعني أنا بديت بالمزح بقول إنه أخباركم علامكم إن شاء الله.
1: لا لا، دونك البدو،
0: بس البدو بنقال عنهن بين الناس العرب، شو يقولون العرب؟
1: البدو أهل النخوة وأهل الطيب، أهل المرجلة، هذا من زمان مش من اليوم طبعا.
0: طيب علامكم.

0: تحكون
1: البداوي. بدنا نحافظ قدر المستطاع على هاي الصفات الطيبة.
0: يا مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا بك اخ وديع.
0: انت بدو؟
1: بدوي انت بدك زيد الياء يعني.
0: على قصة المذيعة اللبنانية.
1: اي نعم.
0: طيب بدنا تنطينا فكرة هيك لمن لا يعرف جولي في البطوف. أنت رئيس مجلس محلي إقليمي يعتبر.
1: إقليمي نعم.
0: لأربع قرى اللي هن رماني، العزير، عرب الهيب ووادي الحمام.
1: صحيح.
0: نبدأ من وادي الحمام. عندك فكرة ليش سميت وادي الحمام هذه القرية الجميلة؟
1: يعني وادي الحمام تقع في شمال بحيرة الطبرية، وفي هناك ما يسمى نخل أربيل يسموه وادي الليمون.
0: حلو.
1: وهذا معروف طبعا، له تاريخ هناك، سكنت عشائر وتغيرت كثير ناس في هذا في هذه المنطقة، وليها تاريخها من زمن صلاح الدين الأيوبي. هاي المنطقة منطقة أثرية جميلة جدا. ف يعني حسب اللي بعرفه أنه وادي الحمام سميت بهذا الاسم نسبة إلى كمية الحمام الكبيرة أو الكثيرة اللي كانت تسكن في الوادي اللي هو اسمه وادي الليمون أو نخل أربيل.
0: جميل. بلدات البطوف جميلة، رماني برضو اسم كثير جميل.
1: كل قرانة جميلة موقعا وتسمية وأناسا كذلك.
0: طب ليش سموها العزير؟ رماني ممكن أستنتج أنه ربما في
1: العزير يعني. هي يعني في نبي اسمه العزير، وفي مقام هناك في العزير اسمه مقام النبي عزير. في كثير قصص على هذا الموضوع، فهاي السبب لهذه التسمية.
0: موجود المكان في العزير اليوم؟
1: نعم، تحت الجامع القديم.
0: طيب وعرب الهيب؟ عرب الهيب انتو اصل الهيب؟
1: عرب الهيب طبعا تسمية انتماء العشيرة الهيب اللي احنا ننتمي إلها ونعتز في هذه
0: كل
1: العشيرة.
0: كل الجليل كانت منتشرة.
1: كل الجليل صح، كانت اولا في طوبة يعني اكثر، وبعد 36 في قسم عندنا في عرب الهيب، ونحن موجودين اليوم في قسم في الزرازير اللي تسمى ابو صياح كمان هناك.
0: قبل النكبة، قبل 48 كانت موجودة عرب الهيب مثل موجود اليوم، بس خيم.
1: كانت بيوت حجر، بلشت بال 36 يعني، كانوا 3 بيوت في هذه القرية. وبس 56 كمان زادوا 3 بيوت. البيوت تعرف كانت عبارة عن غرفتين و
0: طبعا غرف متواضعة مثل بقية البلدات العربية. طيب عندك فكرة عن الأستاذ عاهد رحالي من ضم إلينا الآن؟ أنت رئيس المجلس المحلي الإقليمي في البطوف، رئيس للكرة الأربعة الذي توقفنا عندهم. قديش عدد البدو في الشمال؟
1: عدد البدو في الشمال بشكل عام تعرف هو موجود يعني في 8 مجالس، 7 محلية وإحنا إقليمي، وفي 13 قرية موجودات في مجالس إقليمية يهودية. العدد وفي كمان زي شفعامر، عبلين، مدن مختلطة. العدد اللي إحنا نعرفه يعني لحد 23 هو حوالي 120 ألف مواطن.
0: وفي النقب؟
1: النقب 350 ألف، منهم 200 ألف هن ساكنين بما يسمى البزراء يعني، و 150 ألف أو 170 ألف في المدن الثابتة.
0: في البلدات غير المعترف بها.
1: غير المعترف فيها، وغير اللي يعني فيش دور ثابتة هناك.
0: طيب ليش في هذا الفارق الكبير في التعداد بين بدو الجنوب والشمال؟ أنشط منكم هن في الزيادة الطبيعية، تعدد الزوجات مش موجود، ولا نسبة الخلف والزيادة الطبيعية أقل؟
1: لا، هناك في الجنوب عشائر أكثر يعني متعددة ومساحة كبيرة.
0: 12 ألف نسمة كانوا في النكبة في 48 اللي بكوا بعد تهجير 90 ألف، صاروا 350 ألف.
1: 350 ألف بالنسبة للزيادة.
0: أنت صرت أشكنازيم يعني البدو؟
1: لا، الظروف عندنا لا تسمح يعني، احنا كنا عائلات تصل 12 و13، وحتى انتم بكفر كنا والقرى المجاورة نفس الاشي. 12 احنا الحمد لله.
0: وانت قديش عندك الله يخليه؟
1: 5.
0: اشكنازي انت، اسمك عاهد رحال.
1: الظروف يا اخي،
0: انا بدأ افتخر، بس انت من جوا بنروح اشكنازي انت.
1: ما ودك تعيش حسب البيئة اللي حواليك وحسب المعطيات وحسب
0: جميل
1: الحياة.
0: في المرة السابقة قبل ما نفوت على موضوع المحلي، كانت يعني مجموعة كبيرة من البدو في الشمال قد صوتت للكاب العربية الموحدة. في حال انه المشترك هاي المرة لم تتحقق، في احتمال ان يتكرر السيناريو انه العرب المواطنين العرب البدو في الشمال صوتوا اكثر للموحدة؟
1: طلع بشكل عام الموحدة يعني اذا بدك تأخذ الناتج العام للنتائج السابقة، اكثر من 50% هن من بدو الشمال وبدو الجنوب اعطوا القائمة يعني اكثر. وباقي القرى العربية أعطوا كمان 50%، يعني في نص كون كان من الجنوب والشمال.
0: شو تفسيرك أنه في نسبة كبيرة حصة الأسد لدى البدو بتروح للموحدة؟

0: والله احنا نمر بفترات وازمات وحروبات والامور مش بسيطه. فاول شيء في ممثلين عندنا بالموحده، والاخ عباس منصور يعني كان يزور رؤساء المجالس ويجلس معهن ويشرح عن توجهاته عن خطوطه السياسيه اكثر من اي حزب ثاني، واستطاع انه يتقدم في هذا المجال وأخذ نسبة عالية في الوسط البدوي.
1: طيب يا أستاذ عهد، أنت بتتحدث بتقول أنه أنا رئيس مجلس محلي لأربع بلدات، عادل عهد رحال بين العزير ورماني وعرب الهيب ووادي الحمام، ولا الكلب وما يهوى؟
0: لا يا أخي، العدالة هي رأس الحكم، يعني إنسان عادل.
1: هذا بالراديو بالبطوف، شو الوضع؟
0: نفس الإشي، تقدر تفحص وتشكل لجنة وتيجي بنفسك وترجعني على الراديو كمان شهر شهرين كيف بدك.
1: قديش عدد سكان كل بلدي وبلدي بالمختصر المفيد؟
0: كله حوالي 9700 بال 2023، كان ما يقارب 10,000. طبعا
1: أكبرها
0: العزير 3500، عرب الهيب 2700، رمانة 1500، وادي الحمام 2300 تقريبا.
1: أها جميل. طيب يعني بشكل عام انت رئيس مجلس محلي وعندك هذا الطبع الهادي، انا عندي احساس انه صلب اسمعنا ممكن يضرب له نومي، بدي ادور لك على سؤال ارفع لك الادرينالين. تعبان رئيس المجلس المحلي بيشتغل ساعات زياده ما بينام، ولا انت بطبعك هادي ولا
0: شو؟ بيشتغل بما يرضي الله، واحنا بطبعنا هاديين صحيح اولا.
1: أكيد.
0: هاي طباعه، بس الحمد لله يعني عندنا الوضع منيح ومستقر.
1: طيب الوضع منيح ومستقر، انت انتخبت رئيس المجلس الاقليمي في شباط 2024
0: 2018
1: في الجوله الاولى.
0: نعم.
1: بدي اسالك عن الولايه الثانيه. انا
0: الثانيه كانت
1: هل تمكنت من تحقيق منجزات حتى الان اللي تستطيع ان تقول ان تشير بالبنان انجزت 1 2 3 4؟
0: أكيد. إحنا شو خططنا وشو وعدنا وشو عملنا نفذنا قبل الوقت اللي حددنا لأنفسنا.
1: يلا اكرم علينا، هات نشوف بنظرة للخلف ماذا حققت أنت يا عايد حال رئيس المجلس الإقليمي.
0: يعني نبلش من 2018 بداية الفترة.
1: أنا بدي كنت سألك عن الولاية الأخرى، بس لا بأس أنك تبدأ من هناك كيف بدك، إلا إذا أنت ما لحقتش تحقق أسا بالولاية الثانية بعد تقريبا أقل من 2.5 سنين، بدك تتكئ على الجولة الأولى من مشي لك إياها.
0: لا احنا حققنا بالجولة الأولى وبالفترة الثانية كمان كان عندنا تخطيط وتنفيذ ونفذنا كمان شو أوعدنا. يعني انت بدك الإنجازات اللي عملناها من 2019.
1: نعم.
0: طلع 2019 يعني أنا أدخلت شركة وعملت مسح كامل للقرى واحتياجاتها والفئات العمرية، واشتغلت على برنامجين. البرنامج الأول بعد ما عملت مسح يعني عرفت شو احتياجات القرى من زيادة صفوف، من قسائم بناء، من محلات عامة، من بنايات عامة كمان.
1: عملنا تشخيص باختصار،
0: تشخيص حسب الاحتياجات. عملنا كمان يعني شغلة مهمة، تصليح في الخط البشري المهني بما يسمى تسير إنوشي، لأنه أنا كنت عضو مجلس بالفترة قبل ما أستلم رئاسة المجلس بـ 2019، عارف أمور المجلس ومطلع عليها من قريب كعضو مجلس. فعملنا تصليح في الخط البشري وحطينا يعني مدراء أقسام مهنيين جدا، وهذا ساعد كثير على أن ننفذ خطتنا بالوقت اللي حددناه لأنفسنا، ونفذنا المشاريع اللي بعد ما عملنا المسح هذا قبل ما تنتهي الفترة بحوالي 1.5 سنة الأولى.
1: نعم. بالفترة الحالية شو المشاريع اللي أنت بتقول أنا أنجزتها وأستطيع أن أشير لها بالبنان؟
0: طلع أنا بحكي لك اليوم مشكلة الوسط، يعني شو إحنا بدنا كمواطنين؟ بدنا مسكن، بدنا تعليم منيح، وبدنا صحة وعمل. موضوع التخطيط يعني مش بسيط، بدك تخطط أرض وتكون صالحة للسكن توكل وقت مش أقل من 4-5 سنين.
1: يعني أنت بتقول في المشروع الأول أنك أنت في صدد التخطيط، خريطة هيكلية، خريطة تفصيلية،
0: شو تعمل؟ يعني أعطيك مثال، من 2002 مجلسنا انفصل عن مجلس بستان المرج، كانوا مع بعض مجلس نوفا قليل اسمه، مجلس إقليمي نوفا قليل. بال 2002 طبعا تم فصل المجلسين، هذاك صار بستان المرج وإحنا البطوف. من 2002 لل 2018 تم يعني

0: 100 وحدة سكن في الأراضي الخاصة اللي الناس تقدر تعمر فيها. يعني من 2019 لهذا اليوم استطعت أن أصل إلى رقم قياسي ما يعادل 1700 وحدة سكن في الأراضي الخاصة، وتم تسويق وحدات سكنية عن طريق دائرة الأراضي من 2002 ل 2018 حوالي 90 إلى 110 وحدات سكنية. كمان في 6 سنوات استطعت أن أصل إلى ما يقارب 450 وحدة سكن.
1: أنت بتقول من 2002؟
0: من 2002 ل 2018.
1: شو كان لك دور في 2002
0: ل 2018؟ ولا إشي، أنا ما كنت في المجلس.
1: تتحدث عن إنجازات المجلس.
0: إنجازات المجلس بالضبط. فلما من يعني 12 أو 15 سنة يكون 100 وحدة سكن وإحنا نعمل 1700 وحدة سكن، هل هذا فارق ولا مش فارق؟
1: فارق كبير، ولكن على الأرض الاحتياجات لا تزال كبيرة. في أزمة في بعض البلدات اللي تحت،
0: يعني في أزمة، ولكن عندنا الحمد لله اليوم فيش أزمة لا بالأرض الخاصة ولا بالتسويق عن طريق.
1: في مشكلة بقسم البنات في بعض البلدات،
0: في مشكلة بس عملنا بجهد ونشاط وغيرنا كثير أشياء، واليوم إحنا يعني إسه في خلال الشهرين اللي لازم يكون تسويق أخرى ما يقارب 300 وحدة في الأرض الخاصة عن طريق دائرة أراضي إسرائيل.
1: أستاذ عهد رحال، أنا في التحقيق المحطوط أمامي المكتوب أمامي يقول إنه في مشكلة في قسائم البناء، ولسان الحال من هاي الناحية يقول مقسوم لتقسم، مقسوم لتوكل، مقسوم صحيح لتقسم، مقسوم لتوكل، وكل تشبع تقريبا. هذا هو الحال في بعض البلدات العربية الموجودة عندك.
0: بشكل عام في مشكلة، بس أنا
1: مشكلة عندك أنت في البطوف، مش في البلدات العربية.
0: البطوف فيش عندي مشكلة، في نتائج، شوف شو حققنا وشوف إذا في مشكلة. فيش مشكلة،
1: أنا بحكي من ناحية توزيع قسائم البناء.
0: من ناحية توزيع
1: قسائم البناء في البلدات الأربع
0: طبعا يتقسم للنوعين. إذا عن طريق وزارة الإسكان عندنا في البطوف وصل يعني ما يقارب 300,000 شيكل. إذا عن طريق ما يسمى حكي عيزر، إحنا طبعا نستعمل، تم تسويق قسائم البناء ب 100 و 120 ألف شيكل،
1: اللي هي 450 متر،
0: اللي هي 500 متر عندنا في
1: الشكل
0: 500 متر.
1: أها.
0: وأرض خاصة طبعا حسب كل واحد شو
1: يعني. أهالي اليوم رماني، العزير، عرب الهيب، وادي الحمام بسمعونا الآن، وأنت تتحدث بتقول إنه ما في أزمة سكن للأزواج الشابة، بمتناول كل زوج أن يتقدم ويحصل على قسيمة بناء بأسعار متهاودة جدا. أنت تتحدث عن معدل 120,000 ل 150,000 شيكل قسيمة.
0: في قسم من القسائم يتم تسويقه عن طريق اللي إحنا بنسميه حكي عيزر، اللي التسويق يتم بين دائرة أراضي إسرائيل وبين المجلس مباشرة. يعني إحنا نقوم بالعمل على قسائم البناء بدون ما يكون وزارة الإسكان في الموضوع، فإحنا كسلطة محلية التكلفة أقل من وزارة الإسكان، فيكلف من 100 ل 120 130 ألف. أما عن طريق وزارة الإسكان كلف 350 ألف. طبعا في كانت يعني خطط موجودة بس نفذناها، بس هي تابعة لوزارة الإسكان.
1: الخريطة الهيكلية اللي عندك أسا محدثة؟
0: الخريطة
1: الهيكلية قديمة،
0: من الخريطة الهيكلية من 2004 يعني تم المصادقة عليها إلى 2009، صار لحوالي 20 سنة. قدمنا لوزارة الإسكان قبل 3 سنوات، وقبل تقريبا 3 أسابيع كانت لجلسة مع مدير لواء الإسكان في الشمال، وتم المصادقة والموافقة على تجديد الخارطة الهيكلية لفترة جديدة.
1: هذا بالحكي بس على أرض الواقع بعده لم يصادق عليها، بمعنى ما في خارطة هيكلية.
0: لا، ما احنا بدك ميزانية مش بسيطة.
1: طبعا عارف، بس انه المقصود انه مسيرة استصدار الخريطة الهيكلية تسير ببطء. في شكوى على الموضوع، انت تحدثت عن عملية التشخيص واحتياجات السكان. صح. منها قصة الاحتياجات السكنية اللي تفضلت انت فيها
0: 100%، بس في ترتيب باحتياجات السكان. يعني لما احنا عملنا مسح أخذنا الاحتياجات حسب

0: الحالة الصعبة إلى الحالة الأقل صعوبة. فالخريطة الهيكلية صح صار لها أكثر من 20 سنة، وإحنا أخذنا قبل 3 أسابيع موافقة، والمرافق لنا في هذا الموضوع هو البروفيسور راسم خمايسة. طبعا هو مرافق من معنا صار له حوالي 4 سنين، وهو اللي قام بهذا العمل وعمل يعني نجاحات.
1: يعني راضي انت عن وتيرة العمل
0: الحمد لله راضي جدا
1: في هذا الموضوع، في موضوع
0: الخريطة الهيكلية
1: في كل المواضيع. هذا معناته نسكر البرنامج خلاص، نسمع أم كلثوم.
0: انت سألتني على راضي؟ نعم راضي
1: على موضوع الخريطة الهيكلية،
0: على هذا الموضوع وعلى كل المواضيع.
1: كل المواضيع انت راضي؟ ما في الصبح بتغسل وجهك بتقول انه انا اليوم مش راضي من هذا الموضوع، بدي احسن هون
0: وين
1: في الخدمات
0: وين مش راضي؟ بعد فترة كنت راضي والمواطن كان راضي.
1: طيب فاصل يعني، ونعود لسناف هذا الحديث معك عهد رحال رئيس المجلس الإقليمي مجلس البطوف.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام 1 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي. بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب69.90 شيكل، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب19.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب99.90 شيكل، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب15.90 شيكل، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: بس أمكور أمكور أمكور.
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: أندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: برنامج مجالس مع وديع عوودي.

0: إذن نأتون في برنامج مجالس راديو الناس. ضيفنا اليوم الأستاذ عاهد رحال رئيس المجلس الإقليمي في البطوف, مجلس البطوف, هذه البلدات الأربعة عرب الهيب, العزيز الروماني ووادي الحمام. كنا قد سألناك على موضوع الاحتياجات وتلبية الاحتياجات والمشاريع التي أنجزت أنت في الولاية الأخيرة, موجود أنت من 2013-18 وهي الولاية الثانية, تقريبا صار لك سنتين وأربع شهور تقريبا لأنه كانت الانتخابات في شباط 2024. شوفي كمان منجزات اللي أنت بتقول حققتها في هاي الولاية, إلا إذا بدك تظلك تتغنى لي بالأندلس وتقول لي بالولاية اللي فاتت سوينا كذا كمنا كذا, إحنا أولاد اليوم.
1: ما هو طلع يعني أنت بلشت بالولاية اللي فاتت في أشياء نفذت بالفترة الأخيرة,
0: تراكمية,
1: التخطيط تم بالفترة الأولى والتنفيذ بالفترة الثانية.
0: أها.
1: أما بالفترة اللي إحنا إسا فيها بالولاية الثانية يعني شو نفذ,
0: حكيت عن كسائم البناء, عن يعني استكمال الخرطة
1: بالضبط هاي الفترة الأخيرة. مثلا خلينا نبلش بلد بلد, بدنا نيجي على وادي الحمام, تم تسويق 100 وحدة سكنية قبل سنتين أو أقل يعني, وإسا في عندنا 162 وحدة سكنية جاهزات للتسويق, بس يكون ثلث طلبات على ها من يعني إذا موجود الثلث من المواطنين نطلع للتسويق لل 162 وحدة سكن. سوقنا 100 وحدة سكن, بينما من 2002 أخرى مرة لل 2018 تم تسويق 30 وحدة سكن. فإحنا عملنا هنا فارق كبير لأنه كان في حاجة كبيرة وصعب جدا تسكر الفجوة خلال سنة أو سنتين على مراحل. تعال على بلدة العزير, تم تسويق في هاي السنتين الأخرانيات كمان ما يقارب 60 وحدة سكنية, وخلال الشهرين المقبلات في عندنا 110 وحدات سكنية. وفي تم في الأرض الخاصة يعني أنهينا بما يسمى مفوريتة بالعزير حوالي ثنتين فيهن
0: قرارات تفصيلية,
1: تفصيلية ما يقارب في واحدة فيهن 348 وحدة سكن, وفي واحدة فيها 162 وحدة سكن. نحن نحكي على 600 وحدة سكن بالأرض الخاصة. إذا تفوت على قرية العزير عيدك الشمال في طبعا سهل البطوف, أدخلت قسائم ثنتين من قرية رمانة إلى وسط قرية العزير في الأرض الخاصة. هناك طبعا كل عائلة أو كل فرد له هناك حصة معينة, وحولناها من زراعي إلى بناء. فالتقسيم هو على أنه مش احتكار, الكل استفاد من الأرض الخاصة. احنا نحكي على 348 وحدة سكن, كان فيها مشاكل كثيرة, كان خطوط كهرباء بملايين, كانت كثير مشاكل خلصناها. اليوم كمان يقدروا يعمروا في البطوف. في حي ثاني كمان بالعزير أن هنا 162 وحدة سكن في الأرض الخاصة. فاحنا نعمل يعني دمج ما بين الوحدات الخاصة وما بين الوحدات عن طريق وزارة الإسكان ودائرة أراضي إسرائيل, اللي يكون يعني نقدر نعطي حاجة المواطن في موضوع المسكن.
0: أستاذ عاهد رحال, بما يتعلق بالسؤال الجوهري, هل أنت عادل في تقديم الخدمات للكرة الأربع في موضوع البناء والأزواج الشابة في قرية رماني؟ هناك حديث عن أنه في نقص في قسائم البناء, ولسان الحال يقول كما كنا قبل قليل مقسوم لتوكل, صحيح لتقسم, مقسوم لتوكل وكل تتشبع. هذه الشكاوى اللي تأتي في هذا الموضوع فيها فجوة كبير بين اللي أنت بتتحدث وبين الواقع على الأرض. شو التفسير أنه في كثير شكاوى على الموضوع؟
1: بشرح لك الموضوع. أول شيء لك الحق أنك تسأل مواطنين من أهل رمانة في هذا الموضوع في هذه الفترة. ثانيا, قرية رمانة قرية من قرى مجلس إقليم البطوف, يعني أعتز مواطنيها واحترمهن وقدرهن, وفي محبة كبيرة بيني وبين مواطنين أهل رمانة مش أقل من مواطنين عرب الهيب والعزير وادي الحمام. ثالثا, هاي البلدة تم يعني ظلمها وكان في إجحاف كبير في موضوع المسكن, حيث هاي القرية فيها 1400 مواطن تقع على
0: تل
1: تعرف كيف تاريخية وفيها أثرات, ولم يتم تسويق قسائم بناء عن طريق وزارة الإسكان من قيام الدولة إلى أن دخلت أنا ووصلت رئاسة المجلس.

0: المجلس.
1: معناته مزبوط في مشكلة هنا.
0: في مشكلة مش أنا بحكيها مشكلة كبيرة جدا مش بس مشكلة بال وحدات السكنية، كمان في عندك مشكلة في نص رمانة معمرة بدون رخص بناء، وكان في ما يقارب 39 أمر هدم بس برمانة.
1: طب معناته الحديث اللي بيقول إنه صحيح لا تقسم مقسوم لا توكل وكلتا تشبع في رمانة صحيح يا أستاذ عهد؟
0: من بعد ما أنا فتت فيش ولا دار فيها أمر هدم. هذا إنجاز برأيك ولا مش إنجاز؟ 39 بيت فيه أمر هدم برمانة.
1: هذا إنجاز بس
0: الإنجاز
1: أزواج الشاب اللي بتحتاج اليوم.
0: أنا مكمل لك ماشي لك يعني واحدة واحدة، ما بدنا نستبق الأحداث. فالدور اللي موجودة 25 سنة وفيش فيها رخص دفعوا أكثر من 7 مليون مخالفات، وقفنا كل المخالفات شيل شيل، وهاي المخالفات اللي دفعت استطعت أن أجلبها للمجلس لتخطيط مخططات جديدة عساس نحل المشاكل. فهاي مثلا نص رمانة قسيمة 10 دخلناها، والبيوت اللي كانت فيش فيها رخص من 25 اليوم كلها أخذت، وفي هناك حوالي 40 وحدة سكن اللي لم يتم فيها لأنه فيها مشكلة بالتخطيط حليناها كلها عمرت 40 يعني وحدة سكن.
1: يعني تقول الآن لمن يسمع لك من سكان رمان باختصار شديد وبقية الكرة إنه توالي المشكلة خليني في طريقة الحل، بدنا نتكلم موضوع تاني.
0: لا ما أنا بدي أعطيك بس لأنه حالة خاصة. 40 وحدة سكن في عندك غربي رمانة بالجهة الغربية، يعني وين احنا نسمي بين رمانة وعرب الهيب، هناك في أرض زراعية، فهناك أنا عملت بجد ونشاط واستطعت أن أدخل 32 دلم من زراعي إلى عمار، وموجود فيها 162 وحدة سكن، وبلشوا استصدار رخص بناء قبل 3 أسابيع.
1: جميل.
0: في جنوب رمانة في كمان السهل في هناك حوالي 110 وحدات كمان خلصناها. في قسيمة 12 صاروا مطلعين أكثر من 70 ترخيص، وفي ظل حوالي 30 وحدة سكنية في الأرض الخاصة طبعا أنا بحكي. وفي قسيمة 11 كمان فيها 27 وحدة سكن موجودة ويعمروا، يعني دخلنا على رمانة لهاي السنة تخلص 670 وحدة سكن في الأرض الخاصة. غير هيك استطعت أن أتقدم مع دائرة أراضي إسرائيل وأن ندخل لأول مرة في تاريخ رمانة قسائم بناء عن طريق أراضي، عن طريق دائرة أراضي إسرائيل 66 وحدة سكن، وفي الشهر الجاي شهر 7 راح يكون تسويق لأول مرة. وأقولها هذه القسائم تبعد 900 متر عن القرية، يعني استطعت أن أعمل كمان قرية ولكن كان في تواصل جغرافي. الأرض اللي بين رمانة وبين القسائم الجديدة تحولت الأرض عمار كمان.
1: وأنت الآن مسجل في راديو الناس برنامج مجالس، بعد بشهر ونص سيكتشف أهالي رماني أن هذا الكلام سيطبق على الأرض.
0: طبق
1: وعد
0: مليون بالمئة
1: فيما يتعلق بالبقية اللي تحدثت عنها.
0: صحيح.
1: طيب ننتقل لموضوع التربية والتعليم من الأزواج واحتياجات الحق بالمأوى، ولكن في هناك كمان حقوق لتك الأهمية موضوع التربية والتعليم. صحيح. راضي أنت يا أستاذ عهد رحال عن منسوب مستوى التعليم في البلدات الأربعة، التحصيل، التربية المنهجية إلى آخره؟
0: طبعا بدي أحكي على التربية والتعليم بشكل عام. موضوع التربية والتعليم موضوع رئيسي أنا أقولها لنفسي وأمانة مش بسيطة. احنا عندنا بالبطوف 4 مدارس ابتدائية، 1 إعدادي وواحد ثانوي، عندنا 2400 طالب طبعا مع 22 روضة. اذا بدنا نبلش يعني من نسبة البقروت، احنا انا استلمت بالفترة الأخيرة بدك بالداش اللي قبلها يعني كان 67 معدل البقروت، اليوم عندنا احنا 85 معدل البقروت.
1: شو السر انه بسنتين كفزتوا 20%؟
0: لا مش بسنتين، احنا بحكي من 2020 لل 2000 و...
1: سنوات
0: بالضبط. شو
1: السر؟ شو السر؟
0: فيش سر هون، اجتهدنا، حطينا معلمين اللي هن مهنيين جدا، وكبنا التعليم بالثانوية، دخلنا خطط، دخلنا برامج جديدة، بنينا مدرسة جديدة، عملنا جو تعليمي، غيرنا كثير أمور.
1: لا يساورك شكوك أستاذ عهد رحال انه في غش وفي احيانا تعاون قبل بعض المعلمين لرفع منسوب البقروت حتى ينالوا اعجاب وزاره المعارف؟
0: طبعا هاي الظاهره موجوده، ويعني ما نقدر نقول انه مش موجوده، بس عندنا حسب رايي احنا بالبطوف لا مش موجوده.
1: طيب في موضوع التربية

0: تعليم نقلت إدارة المدرسة الثانوية ملكيتها لشبكة عمال.
1: صحيح.
0: ما ضميرك وجعك ليش نقلتها؟
1: اليوم كل موضوع احنا نقوم فيه وندرسه من كل نواحي. احنا موجودين زي سائر المجالس العربية.
0: ما انت بتقول انه المدرسة منيحة ونتائجها ما
1: بتجيب 100%. انا بحكي لك عن
0: نتائج. تنازل عن السيادة تاعتك كمجلس اقليمي يا استاذ عهد رحال عن المدرسة الثانوية اللي
1: عندك. في كمان اشياء ثانية اللي انت موجود في رأس الهرم وعندك مجلس وفي خطط اشفاء لجميع المجالس العربية الموجودة في إسرائيل. والدولة يعني تعرف كانت في حالة حرب في حالة كورونا وكله موجود بسلم اقتصادي اثنين.
0: اسمعوا لك الذين المدرسة ملكية المدرسة أنت تسلطة محلية تتنازل عن سيادة المدرسة الثانوية وتعطيها لشبكة عمال.
1: صحيح.
0: هذا لا علاقة له بموضوع الإشفاء الاقتصادي وخاصة علامات السؤال لأنه بتقول أنت وينطيك العافية أنه نتائج التحصيل محترمة ومسيرة التربية والتعليم إلى الأمام. شو السر إذن؟
1: ما في سر هون، فيش أسرار هون. يعني هي رشة عمال شو وظيفتها؟ رشة اللي هي مختصة في إدارة المدارس الثانوية.
0: بس
1: لو أتينا على موضوع مثلا المياه الصرف الصحي حولته كمان للتأكيد أنا لأني شايفه مشروع جدا حيوي حتى لو يكلفنا أكثر شوي، ولكن إحنا أخذنا خدمات أكثر من 40 مليون.
0: ليش قانون بليش حول؟ هذا مش بخاطرك.
1: لا إحنا مجلس إقليمي مش قانون تصويت. المجالس المحلية
0: والمي العادمة ممكن تكون تحت تصرف المجلس المحلي في المجلس الإقليمي.
1: لا حولنا كله على التأكيد. كمان استفدنا كثير يعني بالأول بال21 قالوا هذا صعب، ولكن موضوع القسائم البناء متعلقة بموضوع التأكيد أكثر.
0: في شكاوى تصدر عن أوساط معارضة عشان أكون نزيه معاك أنه تم تحويل السيادة على مدرسة ثانوية في البطوف لشبكة عمال على خلفية وجود صلة قرابة مع المدير العام في شبكة عمال. هذا الكلام قديش صحيح؟
1: ولا له أي. أنا يعني الجميع يعرفني نعمل بما يرضي الله أولا وثانيا.
0: بس في لك قرابة هناك أنت
1: اللي يعني أسألك سؤال، في بلد ما في إلها قرايب؟ كل واحد جاي من عائلة يعني كل واحد جاي من قارة.
0: آخر واحد بالقبيلة معك وقرابتك لازم يعني
1: طلع كل القرى العربية فيها يعني قرايب. لو جينا على الثانوية مثلا ممنوع يكون معلم وأخوه، ممنوع يكون معلم ومرته. فعندنا بالثانوية 8 معلمين ونسائهن معلمات موجودين معها. فأنا
0: بالنسبة المئوية كان في اعتبار للقرب للبيولوجيا لما نقلت السيادة من المدرسة الثانوية تابع للمجلس الإقليمي إلى شركة عمال، ما كان في دور؟
1: أول شيء يعني على موضوع إدارة المدرسة ممكن الرئيس له يعني نسبة معينة باتخاذ قرار من مدير المدرسة. فكان مدير مدرسة يعني إنسان محترم من رمانة وعمل أكثر من 20 سنة وهو حي يرزق وموجود. فإحنا لما قررنا نعطي مدير مدرسة قبل ما نفوت على رشة عمال وفي إشي اسمه بعدات شروط اللي هي تصادق على إنه يتم اختيار قريب في وظيفة معينة بالمجلس، إذا بالمجلس أو بريت المجلس. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية بعد 2 سنين طبعا إحنا توجهنا وطلعنا بمناقصة على رشة عمال، مش رشة عمال كانت مناقصة، حطينا شركة خارجية.
0: الفكرة منك أستاذ عهد؟
1: نعم.
0: نقل المدرسة من سيادة المجلس
1: مني ومن إدارة المدرسة مدير قسم التربية والتعليم ومن كل الأقسام طبعا جلسنا وشفنا شو إلنا وشو علينا وشفنا من الصح إنه ننقل على رشة.
0: في نتائج أولية تشير إلى أنه القرار صحيح؟
1: أكيد.
0: شو يعني صحيح؟ مفيد للمجلس ولا مفيد للطلاب؟
1: لا طلع مفيد للكل، مفيد للطلاب أولا وهذا أهم شيء. وبالنسبة للمجلس إحنا طبعا يعني ندفع ما يقارب حوالي 75 معلم رواتب مع كل ما يتبع. وتعرف هسكيمة السخارة الأخيرة شو الزيادات اللي فيها وفيش تعويض من وزارة الداخلية. وصلنا لستة وسبعة بالمية اللي ما فيهن تعويض ولا شيء، يعني كله انت بدك تدفعه منك من الحساب الجاري من المجلس. فاحنا تقدمنا بهذا الموضوع، يعني صار نهاية السنة الثانية وفي الكل مبسوط والكل

0: الكل راضي والكل زين. زينين انتم يعني
1: بالمداوي. الحمد لله الحمد لله.
0: موضوع سياق الحديث عن الشكاوى, في شكاوى ايضا على قصة النظافة وقصة جمع الكمامة. في هناك بعض البلدات بعض الأحياء يتم جمع الكمامة مرة في الأسبوع ومرة في الأسبوعين بخلاف الاتفاق المعقود بينك كسلطة محلية وبين شركة الكمامة.
1: طلع هي موضوع النظافة ينقسم إلى أكثر من قسم. موضوع نظافة القرى وشوارعها ومدارسها مؤسساتها يضرب في المجلس إقليم البطوف المثل.
0: لا هذا
1: كل
0: صحيح.
1: من زاره يعرف هذا الاشي.
0: هذا يحسب لك ويعطيك العافية. أنا أسأل
1: موضوع القمامة طبعا إحنا في ما يسمى الإشكولات, هاي كل 15 مجلس اليوم في إشكول. إحنا تابعين الإشكول كنيرة بعمكيم عن طريق, طبعا المقاول عن طريق, كله عن طريق. يعني المنيح بالأمر إنه السعر أقل إذا أنت كسلطة.
0: طبعًا طبعًا. هي الفكرة المنطق وراء الموضوع إنه يكون فيه أكثر من مجلس.
1: صحيح.
0: لكن مفروض بحسب الاتفاق مرة كم مرة يجي يكون في جمع للكمامة في الأسبوع؟ مرتين.
1: مرتين أو مرة ونص, المهم تكون القرى نظيفة.
0: لا مرتين.
1: وفش فيها.
0: مرتين.
1: ماشي.
0: أنا فحصت.
1: صحيح.
0: ولكن على أرض الواقع المقاول في الكرة الأربعة عندك بيجمع مرة في الأسبوع ومرات مرة في الأسبوع ونص في العشرة أيام, وأنت كرئيس سلطة محلية
1: مرة في
0: ترفع له تلفون وتهز بدنه تحكي معاه بهدوء زي ما بتحكي معي أسد بهدوء.
1: أنا بحكيش مع المقاول, في العنوان هو الإشكول مش المقاول نفسه. المقاول يشتغل مش عن طريقي, فأنا توجهت للإشكول وتوجهت للوزيرة اللي اسمها سلمان.
0: وينتا؟
1: قبل 3 أسابيع وقبل 3 شهور صرنا قاعدين بهذا الموضوع ما يقارب 4 مرات بس بالسنة الأخيرة اللي احنا موجودين فيها.
0: وحتى
1: مش بس مشكلة
0: حتى
1: عندي,
0: حتى الآن طحن مية يا أستاذ علي.
1: لا مش طحن مية,
0: طحن مية.
1: تعال على بعيننا نجادات, تعال على كل المجالس في هاي الإشكالية. في
0: يعني إذا في إشكالية في البعينة أو في
1: لا لا ليش الإشكالية؟
0: هذا فيك من المسؤولية أستاذ علي.
1: خليني أشرح لك, ما يعفي لي من المسؤولية ولا مرة, بس اليوم أنت بصرش معك 1000 شيكل وتقدر تروح على فندق نجمتين, بدك تروح على فندق 10 جوه.
0: لا انت دافع.
1: خليني اكمل لك للاخر. موضوع القمامة هذا في ارتفاع بالسعر, يعني كان الطن كذا صار زايد حوالي 14%. فيش تعويض ولا من مكتب
0: عاكبوك.
1: وزارة البيئة اعطتنا 340 الف تقريبا لكل مجلس على سنة. فاحنا أكثر من مرة طلبنا وما زلنا نطالب وسنستمر في المطالبة.
0: راضي يعني أنت من هذا الموقف من قبل الأشكول من قبل المقاول؟ هذا الدعاء صحيح عادل نزيه كافي لأنه يبرر؟
1: أحيانا راضي وأحيانا في مشكلة, ولكن إحنا نحاول نحل المشكلة ومش يعني متابعين الوضع.
0: رحال. أنت رئيس مجلس محلي خطير.
1: ليش
0: أنت
1: خطير؟
0: تمتاز بهدوءك ببرودة أعصابك وتلتف على السؤال. أنا أسأل من جديد, هل أنت راضي عن مسألة جمع الكمامة بخلاف الاتفاق الموقع بينك وبين
1: مرة أنا شرحت لك أحيانا راضي وأحيانا مش راضي.
0: هاي زي قصة صحيح يعني لا تكسر مقسوم لا تأكل وكنت تشبع. حيرتني يا راضي يا مش راضي.
1: لما 3 أسابيع أو 4 أسابيع يأخذ القمامة مرتين بالأسبوع أنا راضي. لما يجي فترة عيد وفترة أعراس وتزيد القمامة ويجي بالأسبوع مرة ونص أنا مش راضي. فأنا على المحل برفع تلفون وبحاول أنه يجوا ثاني يوم الصبح, وأنا المواطنين حتى أعلنت وكتبت أنه وين في مشكلة بحارة وأحياء احكوا معاي مباشر, لا تستنوا مدير قسم الصحة بالمجلس, لأني أنا متابع القضايا كم مع مدراء الأقسام نفسي. والمواطن يتصل ويحكي هاي القضية صار لها أكثر من 6-7 شهور. في كيف حكيت لك أحيانا راضي أحيانا مش راضي.
0: أبوها راضي, إحنا أبوها مش راضي وأنا راضي. بدك تقول لي راضي ولا مش راضي أنا أنت؟
1: أنا
0: بقول لك المواطنين غير راضين.
1: أنا بحكي لك
0: جمع الكمامة يتم بتأخير مرة بالأسبوع مرة بالعشرة أيام.
1: أنا بحكي لك الواقع
0: خلاف الاتفاق, وأنت رئيس مجلس محلي وأنت كنت شرطي في السابق ولك أتعاب, تستطيع أن تذهب إلى الإشكول إلى الوزارة إلى المؤسسة وتقلب الطاولة على روسهن.
1: أنا
0: بدي بلدي تكون نظيفة وأنا دافع المصريات
1: وعملت كثير خطوات.
0: إذا بتكون انت هادي معاهن زي ما انت هادي معاي معناته انت رئيس مجلس محلي فاشل.
1: مرة
0: استاذ عهد هادي. اسمع كمان مرة مني, انت اذا تتعامل مع المؤسسة الحاكمة مع ذات الصلة مع وزارة الداخلية مع الوزراء مع المؤسسات مع الإشكول بالطريقة الناعمة اللطيفة بهذا الهدوء اللي بتتحدث فيه معي اليوم, معناته انت رئيس مجلس محلي 2/10 تأخذ في علامتك في نهاية السنة, واحنا فيها اخر شهر في السنة الدراسية
1: اللي قرر,
0: خاصة في موضوع الكمامة اللي انت بتتحدث فيها. انا مش كان عامل بتحكيه؟

0: ماشي، اللي يقرر مين أنا بالآخر كرئيس سلطة محلية مش أنت، المواطن. خلينا نبلش منهم، فلاش تدخل على مواضيع ما إلك فيها وتفرض حالك بمحلات ممنوع تكون فيها. المواطن اللي قرر من شو كيف أنا بعمل شغلي مش أنت، فأنت هنا شايف كيف تتعدى على
1: أنا
0: ما إلك فيها، يعني ممنوع.
1: أسأل السؤال الصح،
0: فعندينا
1: لما أنت بتجاوب جواب التفافي.
0: أنا جاوبتك مش التفافي، أنا جاوبتك
1: أبوها راضي وأنا راضي، مرة راضي مرة مش راضي. اسمعني. أنا مجبور أن أسألك وأشد عليك بالسؤال،
0: تسأل شو بدك
1: وحاول أن أستفزك وأطلع من هدوءك لأنك أنت هادي سكر زيادة.
0: جوابي واضح جداً، وقلت لك احيانا راضي احيانا مش راضي، لانه تمر 3 أسابيع او 4 ياخذوها مرتين بالاسبوع، احيانا ياخذوها مره، احيانا مره ونص.
1: راضي انت عن انه هذا تأرجح؟
0: لا طيب. انا حكيت لك مش راضي، لما في مشكله بتدخل وبحكي، وتوجهت للاشكول وللوزيره نفسها وقعدت مع
1: الوزيره. هذا الهدوء اللي تحكي معي فيه أسا.
0: ابدا ابدا، انا لما في الي حق بطالب فيه وبعمل كثير شغلات ما في هدوء هناك.
1: طيب
0: في حقوق من اياها، هاي امانه يا استاذ يا محترم.
1: منين ماخذ هذا الهدوء في طبعك انت وانت رئيس مجلس محلي؟
0: والله هاي اطباع.
1: ممكن انك انت مطفي من الشغل في المجلس المحلي ولا انت؟
0: لا الحمد لله. لا احنا دونك
1: الوالد ولا الوالده؟
0: احنا الوالد رحمه الله عليه،
1: الله يرحمه،
0: معروف على مستوى عرب الهيب والقرى والمنطقه كلها.
1: كان هذا المزاج
0: ونعتز بتاريخه،
1: كان هذا المزاج ماخذ منه انتاز.
0: احيانا احيانا اما اذا تغير الامور. لا والدتي الحمد لله هادية، الله يمد بعمرها ويعطيها الصحه طول العمر. امي اسمها صبحه.
1: صبحه
0: والله يا اخوي
1: اسم جميل،
0: فيش احسن منه.
1: كل التحيات للعم صبحه. في عاشورة قلت لي انك انت تحرص على ان ترافق وتصطحبها في كل رحلاتك خارج البلاد.
0: يا أخي ما إذا نرجع يعني
1: مش على حساب الزوجة طبعا، مش نعمل أزمة دبلوماسية
0: أبدا أبدا. الوالدة،
1: بس الكلام هذا صحيح،
0: الوالدة ليها حق والزوجة ليها حق، وإحنا نحافظ عليها حقوقنا.
1: من النسوان والأميات كل نحقوق، وثلاث أرباع زلام مسترجوش أخذوا أمهم، باخذوا حماتهم، باخذوا أخت أزواجهم.
0: أنا عندي أمي بعد رب العالمين، لأني أعرف إنها هي الباب للجنة والله.
1: برافو.
0: وشو بعمل معها أظلني مقصر. وأنا أنصح كل إنسان أنه يحترم والديه ويستغل الفرصة أنهم طيبين وموجودين بالحياة، لأنه نجاح من رضا الوالدين. أي قاعدة تعلمتها
1: أستاذ عهد رحال رئيس المجلس الإقليمي البطوف. كنا قد بدأنا هذا الحديث بين الجد والمزح، في بداية الحديث قلت لك بدي أجرب أحكي بالداوي معك، لأن هاي اللغة واللهجة الجميلة في البرامج التعليمية اللامنهجية. يحرص المجلس المحلي على محاربة موضوع بدوي فلاح، هاي الحساسيات اللي بتقتلنا مرات. بدوي فلاح كروي ومديني، جليل ومثلث وجنوب وشمال ومسلم ومسيحي.
0: أنا بقدر أحكي على مستوى قرآن في البطوف. إحنا طبعا في بناتنا نسب وحسب وجيرة، عندنا صعب تفرق بين بدوي وبين فلاح. إذا نتطرق للعرب الهيب والعزير والرمان، يعني نسبة عالية من العزير متجوزات في عرب الهيب أو رمانة أو العكس صحيح. تقريبا عندنا بلد واحد وقرية واحد، فيش هذا الموضوع مش موجود.
1: جميل. في آخر 20 ثانية، وادي الحمام جزء من البلدات اللي أنت رئيس فيها، ما في لها جزء على ساحل بحيرة طبرية رغم أنه هي موجودة في منطقة حدودية، مفروض أن يكون لها هناك منالية على الساحل.
0: طلبنا عن طريق ما يسمى رشوت نيكوز، صلنا 3 سنوات في هذا الموضوع، والحد اليوم لم يكن جواب إيجابي. أن يكون مساحة معينة أو شاطئ اللي هو تابع، هن يحكوا على مجلس إقليمي كشكل عام مش على بلد، ولكن إحنا مستمرين في هاي المحاولة. بعرف وحاولت.
1: أستاذ عهد رحال، أنت اشتغلت 25 سنة شرطي، وياك بتقول أنه مرات في موضوع الكمامة أو في موضوع الاعتراف في مقطع على ساحل البحيرة هناك تصطدم في معاملة أنك أنت عربي ويهودي في نهاية المطاف. أنت بعد خدمة 25 سنة بنظرة إلى الخلف، تعتقد أنه يعني في هناك بالأفق ما يلوح للتغلب على هذا التمييز بين العرب وبين اليهود في الخدمات؟
0: سؤال يعني مش بسيط صراحة. اليوم حسب الوضع كيف شايفين وكيف الأمور تتحرك، يعني في تغيرات من فترة إلى فترة. احنا نمر بفترة سياسية صعبة، الكل طبعا شايف وبعرف. متأملين انه في الانتخابات القريبة يكون صحوة عند الوسط العربي ويرفع نسبة التصويت، ليس كالمرة السابقة إذا وصلوا 60-70%.

0: التصويت رايحين كله رايح يتغير للأحسن، كله يتبع الوسط العربي. إذا كانت نسبة التصويت عالية في تغيير، إذا ظلوا على نفس النهج مش راح يكون تغيير.
1: في عندك نصيحة تنطيني آخر كم ثاني كيف ممكن أن أحافظ على طبع الهادي؟ أنا ما بقدرش أستفزك ساعة كاملة وأنا أجيك من اليمن والشمال وأنت بتحافظ على هذا. هذا إما بكون بلادة إحساس أو بكون خبرة كبيرة أو في الطبع، اختار أي الأجوبة صح ولا كل صح؟
0: صعب أجاوبك على هذا السؤال.
1: الأستاذ عهد رحال رئيس المجلس الإقليمي البطوف، أهلا وسهلا ومرحبتين فيك في برنامج مجالس، شكرا لزيارتك لراديو الناس، وشكر لمجلس أسف التحرير، محمد أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري وعلي النصار في قسم التصوير والديجيتال والسوشيال ميديا، وكذلك الأمير موسى بسول في تطبيق ناس. أهلا وسهلا
0: ومرحبتين. سرنا بلقائك يا أستاذ وديع،
1: وإن شاء الله من كلكم تظلكوا زينين وملحين وكويسين. سلاماتنا وتحياتنا للعرب دائما، من كلكم كيف حالكم؟ ولا ما في تحسن؟
0: كيف حالكم؟ معلمناك يا رجل، انت لازم بسرعة تمسك كصحفي.
1: يا مرحبا بك،
0: أهلين بك أخي ودي.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه، أبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسين.

0: مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حضر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
5: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في العشرينيات من العمر بجروح حرجة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت قبل قليل في مدينة المغار، وأفادت الطواقم الطبية بأنها تجري في هذه الأثناء محاولات عاش للشاب المصاب، فيما صرحت الشرطة بأنها فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الجريمة. لقي أمير فريج في الأربعين من عمره من مدينة كفر قاسم مصرعه في حادث الطرق الذي وقع على شارع رقم 5 قرب المدينة عصر اليوم، كما نقلت

وسائل إعلام اللبنانية بسقوط قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة نبطية ومحيطها جنوبية لبنان، فيما ذكرت تقارير لبنانية أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة يحمر في البقاع الغربي شرقي البلاد. وفي سياق متصل، أعلن حزب الله أنه أطلق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء تحليقها في أجواء منطقة الريحان جنوبية لبنان. كما اعتبر حزب الله استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني جريمة مقصودة، محملا ما وصفه بالتنازلات للعدو مسؤولية ما جرى. بدوره أقر الجيش الإسرائيلي اليوم بمسؤوليته عن استهداف مركبة تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل ضابطين وعنصرين من الجيش اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته رصدت مركبة وصفها بأنها تتحرك بصورة مريبة باتجاه قواته قرب بلدة دبنين، مدعي

0: المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة لن تتخلى عن حق لبنان في سيادته وأمنه، مؤكدا أنه لا استقرار في لبنان ما دام الجنوب مهددا. أفادت مصادر صحفية في غزة بأن غارات إسرائيلية قتلت 6 فلسطينيين وأصابت أكثر من 15 آخرين من جراء استهداف مخيم للنازحين في منطقة الجوازات بحي الرمال غربية مدينة غزة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعة 48 الماضية 5 مدنيين إضافة إلى 49 مصابا، وذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء إلقاء الحجارة خلال مواجهات اندلعت في بلدة حوارة بين سكان البلدة ومجموعة من المستوطنين الملثمين الذين اقتحموا المكان بواسطة مركبات بدعوى سرقة قطيع أغنام تابع لهم. وفق تقارير إسرائيلية عثر الملثمون على جزء من القطيع داخل البلدة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة ودفعت قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود بتعزيزات إلى المكان للتعامل مع الأحداث. أعلن الجيش الكويتي أن القوات المسلحة تعاملت فجر اليوم مع 7 صواريخ باليستية وصفها بالمعادية داخل المجال الجوي الكويتي. وأوضح الجيش أن الهجوم الإيراني أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ فوق عدد من المناطق السكنية ما أدى إلى سقوط بعض الشظايا في تلك المناطق. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يبقى الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية مع انخفاض على درجات الحرارة. إذن قبل الختام نذكر بالخبر العاجل الذي أوردناه في بداية هذه النشرة حول وقوع جريمة إطلاق نار وقعت قبل قليل في مدينة المغار. وفق المصادر الطبية فقد أقرت بالفعل الطواقم الطبية وفاة المصاب في هذه الجريمة. إذن جريمة جديدة في مدينة المغار وقعت قبل قليل، شاب عشريني أصيب جراء تعرضه لإطلاق نار. ختام الموجز للقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ايدك
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: يا ذهب الاصل في الاندلس.
4: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
5: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.

بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بيتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.
1: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: بدكم انفرتر وبسعر رخيص بس أمكور
5: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قتل شاب في العشرين من عمره من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم في مدينة المغارة، وحاولت الطواقم الطبية إنعاش الشاب المصاب، غير أن جراحه البالغة حالت دون ذلك ما دفع إلى إقرار وفاته في المكان. لتفاصيل أوفى حول هذه الجريمة ينضم إلي الزميل ورد قراقرة. أهلا بك ورد.
1: بك أنس وجميع المستمعين. نعم أنس، يعني قبل قليل أعلن، أو قبل ساعة من الآن أعلن عن وفاة الشاب فريد عيسى مزلبط، والذي يبلغ من العمر 25 عاما، من مدينة المغار شمال البلاد، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت مساء هذا اليوم وقبل ساعة ونصف من الآن في بلدة المغار. فعليا نتحدث، الجريمة وقعت في بلدة المغار. الطواقم الطبية كانت قد تلقت بلاغات أولية بشأن هذه الجريمة. الطواقم الطبية هرعت ووصلت إلى مكان ومسرح وجريمة إطلاق النار، حاولوا تقديم الإسعاف والإنعاش الأولي للمصاب، لكن جميع محاولات الإنعاش وإنقاذ حياة المصاب باءت بالفشل، مما اضطر على الطواقم الطبية لإعلان وفاته على الفور. نحن نتحدث كذلك الأمر، الشرطة الإسرائيلية كانت قد أصدرت بيان بفتح تحقيق في ملابسات هذه الجريمة وإغلاق مسرح الجريمة وبدء بالتحقيق في ملابسات هذه الجريمة وهذا الحادث. كذلك الأمر، الشرطة تحدثت أن الخلفية ومقتل هذا الشاب جاءت على خلفية جنائية في بلدة المغار، ونحن نتحدث بلدة المغار من أكثر المدن التي ربما كانت هادئة، أو نسب الجريمة والعنف التي هي الأقل بداخلها منذ بداية هذا العام. لكن قبل قليل أعلن كما تحدثنا أنس عن وفاة الشاب فريد عيسى مزلبط، والذي يبلغ من العمر 25 عام. إليك أنس.
0: أشكرك جزيل شكر الزميل ورد قراقرة على كل هذه التفاصيل. أصيب 8 أشخاص بجروح، اثنتان منها خطيرة لرجل وسيدة في الأربعينيات من العمر في حادث سير بين عدة مركبات على شارع 4 قرب مفرق نتسنيم في منطقة عسقلان أشكلون. كما أصيب 4 أشخاص بجروح طفيفة في الحادث، وقامت طواقم نجمة داود الحمراء بنقل المصابين 8 إلى مستشفيي برزلاي وسوطة في أشدود لتلقي العلاج. وفي تطور آخر، لقي أمير فريج في 40 من عمره من مدينة كفر قاسم مصرعه في حادث الطرق الذي وقع على شارع رقم 5 قرب مدينة كفر قاسم عصر اليوم. كما نقلت الطواقم الطبية 2، إحداهما أصيبت بجروح متوسطة مع إصابة في الرأس، إضافة إلى مصاب آخر وصفت حالته بالطفيفة، إلى مستشفى بلينسون لتلقي العلاج.

0: في منطقة الجوازات بحي الرمال غربية مدينة غزة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت للساعة 48 الماضية 5 مدنيين إضافة إلى 49 مصابا، وذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. أصيب عدد من الفلسطينيين بعد اعتداء مستوطنين عليهم خلال اقتحامهم بلدة حوارة جنوب نابلس، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 8 أشخاص خلال الهجوم الذي نفذه مستوطنون في البلدة. وأظهر مقطع فيديو مصور جنديا ومستوطنا وهما يعتديان بالضرب على أحد سكان حوارة. في المقابل زعمت تقارير إسرائيلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية بدعوى البحث عن قطيع أغنام من زعمت أنه سرق من المنطقة. أفادت وسائل إعلام اللبنانية بسقوط قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة النبطية ومحيطها جنوبي لبنان، فيما ذكرت تقارير لبنانية أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة يحمر في البقاع الغربي شرقي البلاد. في سياق متصل أعلن حزب الله أنه أطلق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء تحليقها في أجواء منطقة الريحان جنوبي لبنان. كما اعتبر حزب الله استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني جريمة مقصودة، محملا ما وصفه بالتنازلات للعدو مسؤولية ما جرى. بدوره أقر الجيش الإسرائيلي اليوم بمسؤوليته عن استهداف مركبة تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل ضابطين وعنصرين من الجيش اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته رصدت مركبة وصفها بأنها تتحرك بصورة مريبة باتجاه قواته قرب بلدة تبنين، مدعيا أن المركبة كانت تسير داخل منطقة قتال نشطة سبق إخلاؤها، وأن القوات تلقت تحذيرات بشأن إطلاق نار استهدفها في المنطقة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يبقى الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية مع انخفاض في درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة

0: السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: بس أمكور أمكور أمكور.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
4: أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قتل فريد عيسى مزلبط في 20 من عمره من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم في مدينة المغار. أذى وحاولت الطواقم الطبية إنعاش الشاب المصاب، غير أن جروحه البالغة حالت دون ذلك ما دفع إلى إقرار وفاته في المكان. بدورها صرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، كما أخفقت في إلقاء القبض على مشتبهين ضالعين في الجريمة. أصيب 8 أشخاص بجروح، اثنتان منها خطيرة، لرجل وسيدة في الأربعينيات من العمر في حادث سير بين عدة مركبات على شارع رقم 4 قرب مفرق نتسانيم في منطقة عسقلة نشكلون. كما أصيب 4 أشخاص بجروح طفيفة في الحادث، وقامت طواقم نجمة داود الحمراء بنقل المصابين 8 إلى مستشفيي برزلاي وسوتا في أشدود لتلقي العلاج. وفي تطور آخر، لقي أمير فريج في 40 من عمره من مدينة كفر قاسم مصرعه في حادث الطرق الذي وقع على شارع 5 قرب مدينة كفر قاسم عصر اليوم. كما نقلت الطواقم الطبية امرأتين، إحداهما أصيبت بجروح متوسطة مع إصابة في الرأس، إضافة إلى مصاب آخر وصفت حالته بالطفيفة، إلى مستشفى بلينسون لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية متظاهرا مع انطلاق مظاهرة عربية يهودية في مدينة حيفا نظمت تحت شعار 59 عاما على الاحتلال. رفع المشاركون شعارات مناهضة للسياسات الإسرائيلية وأخرى تدعو إلى وقف الحرب في غزة ولبنان ووقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. أفادت مصادر صحفية في غزة بأن غارات إسرائيلية قتلت 6 فلسطينيين وأصابت أكثر من 15 آخرين من جراء استهداف لمخيم للنازحين في منطقة الجوازات بحي الرمال غربية مدينة غزة. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 5 مدنيين إضافة إلى 49 مصابا رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. أصيب عدد من الفلسطينيين بعد اعتداءات مستوطنين عليهم خلال اقتحامهم بلدة حوارة جنوب نابلس. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 8 أشخاص خلال الهجوم الذي نفذه مستوطنون في البلدة. وأظهر مقطع فيديو مصور جنديا ومستوطنا وهما يعتديان بالضرب على أحد سكان حوارة. في المقابل، زعمت تقارير إسرائيلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية بدعوى البحث عن قطيع أغنام زعمت أنه سرق من المنطقة. أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة نبطية ومحيطها جنوبي لبنان، فيما ذكرت تقارير لبنانية أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة يحمر في البقاع الغربي شرقي البلاد. وفي سياق متصل، أعلن حزب الله أنه أطلق

0: بصورة مريبة باتجاه قواته قرب بلدة تبنين، مدعيا أن المركبة كانت تسير داخل منطقة قتال نشطة سبق إخلاؤها، وأن القوات تلقت تحذيرات بشأن إطلاق نار استهدفها في المنطقة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعة المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يبقى الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية مع انخفاض على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين، ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة، بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بن

0: باج.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة بعنوان حكايات من الثمانينات، وبامتياز ألحان أغاني نغمات صارت كأنها بعلم الغيب. بس عشان هيك في كونسرت، من خلاله أنا وإنتو نحيا هاي الحقبة الحلوة المليانة أغاني رومانسية أكثر من ما هي طربية على الحل. نجوم كونسرت اليوم ملحنين اثنين بين مصر ولبنان، والحان عاشت معنا سنين مش شرط بغزارة، إنما بقيمة الألحان خليتنا هيك بعدنا عم نسمع الأغاني لليوم بخلطة من القلب للقلب. رح نكون أنا وإنتو، ومثل دائما الكاسيت معك وإنتو، المسجل معي أنا. تعالوا نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت لهي الساعة. أنا الياس إبراهيم مرجي، وإنتو معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت ساعة منتشارك فيها أنا وإنتو باختيار مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس 050-5577-399. هذا الرقم شاركوني لحتى هيك نختار مع بعض أجمل أغاني من حقبة الثمانينات. أنا معك الياس إبراهيم مرجي، واليوم نجومنا هن اثنين، الملحن المصري شاكر الموجي والملحن والمايسترو اللبناني والموزع الموسيقي إحسان المنذر. كل واحد منهم قصة كبيرة جمعتن أنا وإنتو بخلطة من كونسرت لحتى نسمع أجمل أغنيات وألحان لهي الساعة. جاهزين؟ أنا جاهز، يلا نبلش. ولأنه أصل اللحن هيك مجموعة نغمات فيها تناسق، فيها روح وفيهن إحساس، فبصير كمشة النغمات لحن. أما لكل لحن في ملحن، والملحن إله بصمة، وبصمة شاكر الموجي واضحة بكتير من ألحانه اللي قدمها بالذات للوصوف. وإذا بدنا نحكي عن حكايات من الثمانينات وأغنيات من بصمة شاكر الموجي، نحكي على أغنيات مثل جرحونا برمش عنهم، يلي تعبنا سنين في هواء، لو نويت، هدول بس في الثمانينات. هي كمان بالتسعينات وبالألفين أغاني عايشة معنا لليوم. كل هدول ألحان شاكر الموجي للوصوف، والحلو أنه كلياتن بينجو نجاح بكل العالم العربي. تعالوا نبلش أنا وإنتم من حكايات من الثمانينات مع أغنية جرحونا برمش عنهم بصوت جورج وصوف من كونسرت بمناسبة عيد ميلاد قناة ART. متذكرينها؟ ART من العام 1998. من هديك السنة بلشنا نسمع أكتر وأكتر كمان حفلات وكونسرتات للعالم العربي، والبداية من عند سلطان الطرب جورج وصوف جرحونا برمش عنهم.

من كلمات أجمل ما يكون وألحان. طبعا شاكر الموجي نجم كونسرت بهالحلقة جرحونا برمش عنهم بصوت سلطان الطرب جورج وصوف من العام 1998 عم بغنيها بكونسرت ART احتفالا بعيد ميلاد الART بال98. مكملين أنا وياكم في كونسرت والبيت الأول.

عم نسمع جراحونا برمش عنهم نلحان شاكر الموجي وكل حقبة التمانينات، لكن ممكن صعب نختصرها بس في الملحن شاكر الموجي أو إحسان المنذر. كمان وكمان في ملحنين، واحدة من الأغاني اللي كتير مشهورة في التمانينات علي الدحكاية علي، للراحل عنا هاني شاكر أمير الغناء العربي، رح نسمع بعد شوي بحسب طلب مستمعتنا انتصار أبو ريان.

0: جرحونا برمش عينهم وكلامهم مسنا. هادو سلطان الطرب، أول تعاون بينه وبين شاكر الموجي، من أجمل التعاونات وأجمل الأغنيات اللي سمعناها بصوت سلطان الطرب جور وصوف. راح نسمع بعد كمان وكمان من ألحان شاكر الموجي للسلطان. نكملين أنا وياكم باختياراتكم أنتو كمان.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: مكملين باختياراتكم أنتو، راح نوصل لأغنية الراحل عنا هاني شاكر، أغنية علي الضحكاية علي. هالأغنية إلى قصة هيك نغشة ما بينه وبين المطرب محمد الحلو، واللي أصلا كانت الأغنية لإله. تعال نسمع هيك شو حكى الملحن والفنان محمد الحلو عن هالأغنية، ونسمع بعد هيك بصوت مين؟ بصوت هاني شاكر طبعا.
2: جالي البيت وقال لي اسمع الغنوة دي، وراح قايل لي علي الضحكاية علي، ما الغنوة دي يا تيجي فيكي
3: يا ما تجيش.
2: صح بجد يعني. فقلت له يا سامي مش جاية فيها،
3: مش بتاعتك، حسيتها مش بتاعتك،
2: مش جاية فيها. في الوقت ده راح فاروق الشرنوبي لهاني شاكر قال له اسمع كده أنده ولا تردي، قال له مش جاية فيها.
3: سبحان الله،
2: سبحانك يا رب، سبحانك.
3: وراحت لك قهوة،
2: فراح الغنوة دي جاية لأن فاروق جالي قال لي اسمعها كده، وراح سامي الحفناوي رايح لهاني وقايل له على الغنوة دي بقت هد عنده، ودي بقت هد عندي.
0: تحيات لمستمعتنا انتصار أبو ريا اللي طلبت تسمع علي الضحكاية علي، أيقونة من أيقونات سنوات الثمانين بصوت هاني شاكر الراحل عنا، تكريما منا لروحه الطيبة لكل محبي هاني شاكر في العالم العربي. كل من عم بسمعنا متابعني، احنا بنحبه. مكملين وياكو في كونسير، ابعتوني كمان وكمان على واتساب راديو الناس 050-55-77-399. يلا

تحيات تحيات لكل مين عم بسمعنا من كل البلدان القرى والمدن في بلادنا. فيروز شكرا لك ولتواصلك واستماعك للبرنامج. انتو بتستنوني وانا بستناكم.

علي الضحكاية، علي الصوت منفع لكل من عم بسمعني على راديو الناس 103.3 107.8 FM، لكل السميعة والمسلطنين بعتولي كمان على واتساب راديو الناس 050-5577-399، هذا هو الرقم. بعد شوي رح نسمع كواليس أعمال إحسان المنذر الملحن والمايسترو الكبير، تعاوناته مع راغب علامة، ماجد الرومي، غنى مع كاظم الساهر.

0: علي الضحكاية علي. أنا شاكر برنامج من زمان عام 2023 رحل عنا بس أغني باقي بصوته. مكملين في كونسرت أنا وإنتو بمحطة بلبنان.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: نروح عند ملحن وفنان لقبوه بمايسترو الثمانينات الموسيقار الراحل كمان إحسان المنذر. ألحانه اكتسحت الإذاعات بالعام 1980. أجت الفرصة من المخرج الكبير سيمون أسمر عشان يخليه يقود أوركسترا ستوديو الفن. بداية التلحين من التوزيع الموسيقي أصلا لأغاني عم يسألوني عليك الناس، خدني حبيبي على الهنا، من أجمل التوزيعات الموسيقية اللي قدمت ماجد الرومي، وخلت ماجد الرومي تطلب منه يلحن لها يا نبع المحبة، وبعدها ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، وبعدها بالعام 1990 كلمات من شعر نزار قباني. كواليس ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، هذا اللي حكى المايسترو إحسان المنذر من خلال إذاعة صوت لبنان. الكواليس هيك كانت.
2: لما مارون كرم بيعرفوا لفيليمون بالإذاعة عطال غنية ما حدا بيعبي، هو لحنها على طريقة الكلاسيكيات تبع فيروز، وفيها سيجا وفيها مقامات شرقية. هلا ماجدة ما بتأدي المقامات الشرقية، منا طربيست مثل ما بيقولوا. ماجدة هي مودرن كلاسيكال شرق. وقتها مارون عطاني الغنية وقال لي بتلحنها، وهي حكية مارون بذكرياته مرة على صوت لبنان.
3: صحيح.
2: إنه فعلا أخذت الكلام بالنهار منه بالإذاعة، بالليل قعدت لحنتها كلها، من المقدمة الموسيقية للكوبليه كلها كلها. كرشتها كرش. ثاني يوم رحت على الإذاعة اللبنانية أخذت له كاسيت لمارون كرم. قلت له تفضل. قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي. قال لي نعم مبارح حطيتك فيها. قلت له طب اسمعها. قال لي هلا بشوف، هلا بسمعها بالبيت بشوف. راح على البيت سمعها عجبته.
0: هاي كانت كواليس ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، ماجد الرومي طبعا، واول لحن بعطي احسان المنذر للماجده السيده. مكملين بس بكمان وكمان كواليس

0: العراب راغب علامة. إحسان المنذر هو عراب راغب علامة. بعد دخوله لأوركسترا ستوديو الفان بالعام 1980 تعرف على كتار من اللي قدموا أصواتهم من خلال هذا البرنامج. راغب علامة واحد منهم وأبرزهم. عملياً هو كان عراب راغب علامة. ومع هيك كان في عتاب بيناتهم لما توجه راغب علامة على مصر بعد نجاحات مع بعض. وهذا كان رأي إحسان المنذر بالخطوة هاي، خطوة راغب علامة.
1: راغب بهمه يحافظ على اسمه، بأخذ أغاني تنطلت وترقص. أنا كنت دائما نبهه من أول من سنة 80، قلت له خذ الكتب العتيقة، قال لي هاي بطيئة وكذا، قلت له لا بدك تستقطب
2: معلوم كل كتير،
1: يعني مش بس بنته للي عم يرقص على أغانيك اللي بترقص، كمان بيا يسمعك بتقول الحقيقة الكتب العتيقة. فكنت هيك وعن جد بقلك عن جد. فراغب آخر مدة لما أنا فتحت استوديو قلت له أنا بدي ارجع اتجوز، اتجوزت كارول والحمد لله، ما بقى بدي سافر معك، انت سفراتك كتيرة وانا بدي استقر. فوقتها زعل مني راغب، اعتبر انه انا خيو الكبير، يعني كنت حب دايما وجهه، كان نابع عن محبة وتعاون لانه هو عم ينجح وانا عم بنجح بألحان. فوقتها زعل مني وصار يروح على مصر ينقي اغاني وهيك، بس انا بالمناسبة شوفوا ما في حقد،
0: ما في حقد، في محبة دائمة كانت بنات حتى وفاة إحسان المنذر. كلمات راغب علامة وغنى من ألحان وآخر ألحان قدمها إحسان المنذر للوطن العربي بشكل عام كمان. أما واحدة من هالأغاني اسمعوها حلوة.

الأغنية من ألحان إحسان المنذر. مش بس هاي، في كمان بكرة بيبرم دولابك لو شباكك على شباك الهدية، كتب العتيقة. عن جد بقلك عن جد مش حلوة هالغيبة هالقد، حلوة يا أم الخال. أجمل أغاني السوبر ستار من ألحان عراب رغب علامة إحسان المنذر. يلا بعتولي على واتساب راديو الناس. كمان وكمان اختيارات كله من الثمانينات.

لكل من بيطلب أغنية تعلي الحكاية. قبل شوي سمعناها وسمعنا هيك كواليسها كمان، بس ممكن كمان تطربوا أغاني أكتر من التلفزيون.

0: حلوة يا إما الخال يا أحلى صبية. صراحة الأغاني حلوة, أغاني التمانينات.
1: ردي علي, علي
0: ردوا علي.
2: كونسرت مع الياس مرجية.
0: تحية كمان لمستمعتنا فيفيان اللي غيرت رأيها, بدل علي الحكاية حابة تسمع لعمرو دياب. شوقنا, برافو عليكي, شوقنا كمان من التمانينات. مكملين أنا وياكم, رح نسمع كمان اختياراتكم, بس كمان رح نسمع أغنية كمان من التمانينات, صدرت في التمانينات بس بآخر السبعينات كانت, مش بصوت المعروف فيها جر وصوف. أغنية من ألحان شاكر الموجن, شهرت بصوت جر وصوف مظبوط, بس إذا بنرجع شوي للسبعينات يلي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش, غناها بأواخر السبعينات فنان مصري اسمه محمد رؤوف, وكان لقبه نجم الثمانينات والسبعينات, والتسجيل النادر مع فيديو كليب. تخيلوا هالأغنية من كلمات الشاعر سعيد يوسف والحان الفنان شاكر الموجي, طبعا توزيع الفنان محسن عدلي, والألبوم اللي صدرت فيه الأغنية بصوت محمد رؤوف كان اسمه ست الحسن. رح نسمع مقطع من محمد رؤوف ويغني يلي تعبنا سنين في هوا. اسمعوا اسمعوا.

الكل انتبه، حاولت أغني نسيت أطفي الميكروفون. هنسمع بعد شوي كمان سلطان الطرب بكمان وكمان أغاني من ألحان شاكر الموجي، بس في صبية غنت يلي تعبنا سنين في هواه من حفل البوليفارد مواهب، تحيك نسمعها نستمتع.

كل مين بيسأل شو اسم الفنان اللي بتتغني؟ اسمها زينة حسن، اللي تعبنا سنين في هواء من حفل المباشر الأخير لبوليفارد المواهب.

ميزت أغاني الثمانينات بألحان عن جد شرقية بحتة. نسمع المقامات الشرقية والتركيز على النغمات هاي.

0: مكملين في كونسرت بحسب رغبتكم. عمرو دياب
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: طلبتوا تسمعوا شوقنا أكتر شوقنا، بس هيك من خلال البحث ومن خلال حتى كمان حلقات كونسرت اللي خصصتها كمان للهضبة عمرو دياب في عيد ميلاده، سمعنا هيك بوقتها ميدلي من ذهبيات بداياته الجميلة. بس بنحكي هيك عن بدايات، فين مين اكتشف عمرو دياب وهو المايسترو الموسيقي الكبير هاني شنودة؟
2: احنا كنا فرقة المصريين بنلعب في بورسعيد، خلصنا الحفلة واحنا ننام في الأوتيل، انا يدوبك لبست البيجامة سمعت خبط، فتحت الباب لقيت عمرو. خير؟ قال لي انا عايزك دقيقه. اتفضل. خير؟ قال لي انا مطرب وعايز تسمعني. قلت له بص، ودنك كويسه، صوتك حلو، عرب كويسه، شكلك حلو، واحنا بقينا في عصر التلفزيون هتنجح، لكن في حاجتين بقى غلط، ان انت في بورسعيد وان انت بتنطق بورسعيدي، دول الاثنين مش هينفع.
3: كان عمرو بينطق بورسعيد ساعتها.
2: ودي لهجه انا بحبها على فكره. لكن ما تنفعش، اللي عايز يغني يغني قاهري. ده فسكت كده والسكتة طالت وانا عايز انام. بعدين قال لي طيب سلام عليكم. قلت بقى مش هفوه بعد كده خلاص. صحيت الصبح الاوتوبيس اللي هياخدنا القاهرة موجود، والفرقة كلها موجودة، تحسين يلمز، إيمان يونس، ممدوح قاسم، هاني الأزهري، كلهم موجودين ومعاهم عمرو. خير يا ابني في إيه؟ أنا قلت هيقول لي تاني سمعك وبتاع. أنا جاي معكم مصر. جاي معنا مصر فين؟ عندك حتة تبات فيها؟ عندك مش عارف. قال أنا جاي وجايب المنتج.
4: شوقنا أكتر شوقنا شوقنا أكتر شوقنا شوقنا أكتر.
0: إذا حكينا على التوزيع الموسيقي فهو هذا توزيع حميد الشاعري، كمان هو نجم الثمانينات وحتى التسعينات بتوزيعاته الموسيقية. شوقنا

شوقنا من كلمات رضا أمين، ألحان خليل مصطفى، توزيع حميد الشاعري، شوي نقلنا من شاكر الموجي لكمان وكمان ملحنين من مصر، بس كان النجوم وصنعوا أغاني للنجوم في الوطن العربي كله.

لكل مين حابب يشارك بكمان وكمان اختيارات من مجوهرات السنوات الثمانين، بعثوا لها واتساب راديو الناس 050-5577-399. لسه احنا مع الهضبة عمرو دياب، شوقنا من اكتشاف هالنشنودة.

0: شوقنا أكتر، شوقنا. أنا تشوقت للأغنية اللي بعد عمرو دياب. جاهزين تسمعوا شو الأغنية اللي بعدها؟ رح نرجع شوي للبنان.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: بما أنه هيك رجعنا للبنان وأجواء الكواليس اللي كانت ما بين إحسان المنذر وماجد الرومي وأغنية كلمات للشاعر الكبير الراحل عنا نزار قباني، وهي أعظم ألحانه للسيدة ماجد الرومي، واللي استفز فيه كمان القيصر كاظم الساهر في برنامج دندنة اللي كان إحسان المنذر واحد من المقدمين في البرنامج، وكان كمان يعزف بيانو، ولقاء عفو هيك جمعوا مع كاظم الساهر محادثة هيك عن الشعر وعن القصائد. فاسمع شو بحكي كاظم الساهر لإحسان المنذر، وبيغنوا مع بعض كلمات جزء منها.
2: يعني انت هيك طلعت لحالة معي.
3: البيانو بغازلك لوحده.
4: بدأت لحنتها بسن مبكر جدا، يعني كنت في ايضا اعتقد قبل ما اجي المسرح العسكري، يمكن بعدني ما زلت طالب، وبديت عملت المذهب وتركته، عملت القصيدة بانه متناول حتى الطفل. ومفروض وهذه صعبة على فكرة، السهل الممتنع معروف اصعب جدا بكثير من، وانت رجل ملحن ومن الحانك الجميلة. يسمعني حين يراقصني.
0: تسلم. هون شوي ببلشوا يدندنوا مع بعض، كل واحد كلمة، بس الأجواء ما بين القصيدة واللحن الحلو

هذا كان إحسان المنذر برافق شوي كاظم الساهر. أشهد دور الماجدة تغني لنا كلمات.

تحية لكل محبي ماجد الرومي، تحية كمان للفنان فيدا طبر ميخائيل، تحية كمان لفيروز كمان هي من محبي ماجد الرومي، وأنا كمان تحية لإلي لأن أنا كمان بحب ماجد الرومي. وإذا بنحكي كلمتين عن موضوع كواليس كيف اختارت ماجد الرومي إحسان المندري لحين لها، زي ما حكيت بعد توزيع الأغاني خدني حبيبي اختارت ماجد الرومي إحسان المندري، شافت فيه مش بس موزع موسيقي إنما كمان ملحن.

ما تقوليليش هيك ذكاء اصطناعي، هذا ذكاء بشري يتكون من نغمات لحن هالقد حلو يلامس كمان القلب والمشاعر ويتغنى بفل مشاعر.

0: أي أمعي إلا كلمة
1: كلمات ليست كالكلمات. أي ماجد الرومي. ثلاث عمالقة بأغنية واحدة. نزار قباني، ماجد الرومي، إحسان المنذر.
2: كونسرت مع الياس مرجيلي.
1: بالرغم أنه ماجد الرومي هذا الحفل كان بالعام 2022، صوته شوي كان تعبان، بس ماجد عنده الإحساس طاغي على قوة الصوت. ممكن حتى تقنيات جودة الصوت أكيد في من يحلل الموضوع أكتر مني، بس بتخيل الإحساس وصلني، بتخيل وصل كتير منا كمان، كل مين عم بسمع الأغنية. وتقريبا وصلنا للنهاية للأسف طبعا، راجعين لعند شاكر الموجي. ليش لعند شاكر الموجي وليش ختامنا من ألحانه؟ تعال نسأل الشيخ إمام.

يا صياد الطيور يا خال صباعك عن زناد الموت. بتذكركم هالكلمات بأغنية غناها سلطان الطرب جر وصوف. شو قصة الشيخ إمام؟ ليش هو عم بغني هاي الكلمات؟ أنا عصفور ضعيف الحال ولا كفيش في عيالك قوت يا صياد الطيور. مظبوط هذا الشيخ إمام هو غنى يا صياد الطيور بلحن تاني مختلف كليا عن لحن شاكر الموجي. طبعا هو لحنه الشيخ إمام، وهالملحمة الموسيقية ما بين المقامات والنغمات وإحساس ملحن شاعر بكل كلمة مكتوبة. شاكر الموجي كواليس لحن صياد الطيور، سلطانة أغاني السلطان من كلمات الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم. الأغنية كانت تحت تصرف الوصوف من العام 1982، بس جورج بشكل مدروس أو ممكن لا، بس فيها حنكة كتير كبيرة، استنى بحدود 10 سنين وقدمها في ألبوم شيء غريب، يعني بسبب نضوج صوته

للعشر سنين ما بين صوت الولدني إذا بنقدر نقول هيك صوته كرجل. اختلف الصوت بعشر سنين وقدم الأغنية بأحسن جودة ممكن تسمعوها, مش بس بسبب صوته على فكرة, لا مش بس بسبب الملحن شاكر الموجي, في ملحمة موسيقية بتوزيع الموسيقى ورح نحكي عن التوزيع بعد شوي. بس خلينا نقول المختلف تماما اللحن ما بين اللي قدمه الشيخ إمام لبين اللي قدمه لنا كمان جر وصوف من خلال الملحن شاكر الموجي. أما المشكلة اللي وقع فيها جر وصوف بعد إصدار الأغنية إنه فيها كتير إسقاطات سياسية, السلطات بوقتها ما حبت الأغنية, إحنا حبيناها بلحنها وكلماتها بدون التطرق للسياسة طبعا. وإذا بدنا نروح للمعنى الميتافوري بين الكلمة كلمات أحمد فؤاد نجم اللي بيقول فيها أنا العصفور ولي في الخضرة والمية, أنا المولود على كفوف الجناينية, بقول تغريد نغمها شديد قريب وبعيد, ياخدني الشوق على جناحه وابقى وحيد يا صياد الطيور يا خال. تخيلوا أن الكلمة فيها كأنها دبل مينينج, من ناحية بيحكي الصياد أو بيحكي للصياد العصفور أنه أنا بس عصفور إلي بس في الخضرة والمية, بس المعنى الأعمق الكلمة كلمة وليف يعني فيها صديق الخضرة والمية. أما موسيقيا حدث ولا حرج بالمعنى الإيجابي. تعالوا نخش في الموسيقى شوي. لحن شاكر الموجي وتوزيع موسيقي لنبيل الغزاوي, مليان تفاصيل رهيبة, لحن فيه كتير مقامات بين الكردي الحجاز راست بياتي عجم صبا في الختام نوى, لحن فيه كتير جوابات وبنفس الوقت طربي. الأغنية أساسها مقام كرد وفيها كتير حجاز, رح نسمع هيك في المقاطع ما بين المقامات هدول مخلوط بين حجاز وكرد وكرد وحجاز. أما التوزيعات للكمانجات فهون توزيعات مش طبيعية, فيها ردات بكل الأغنية. الأغنية مدتها 13 دقيقة عم نسمع ردة كمانجات ما بين التشلوهات ما بين الكمانجات اللاين الأصلي وفي الميلوديا الثانية وما بين الآلات الشرقية والغربية, خلطة رهيبة. تعال نسمع بها سلطان حبي يكرم هيك بصوته بداية الأغنية بصوته, تعال نسمعها منه.

ولك فيش لعيالك قوت. معنا كتير عميق في الكلمة. أجل وقت نسمع بصوت مين؟ سلطان الطرب جروسوف بأجمل نسخة بصوته من العام 1992-93.

بين الكرد والحجاز رح ننتقل كمان لمقامات شرقية، والجميل انه بحرف قدر شاكر الموجي دائما يرجعنا لأساس المقام الأساسي لهالأغنية ما بين الكرد والحجاز. على أنغام هالأغنية أنا حب أسمعها كمان معكم. بحب أشكر كل من شاركني واختار معي أغاني لهالساعة من كونسرت. شكرا للاستماع، كنت معكم الياس إبراهيم مرجية بالإعداد والتقديم. سلام.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
0: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
3: أوقات تصير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح للقب الأول بتاريخ 11/6 في جامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح.

0: أنكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أنكور أنكور أنكور.
2: بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

بدكم تجمعوا كل خطوط العيلة بمكان واحد وبسعر ما بتفوت؟ مع بارتنر الموضوع صار أوفر. انضموا الآن واستمتعوا بأربع خطوط ب 120 شيكل فقط بالشهر لمدة سنة كاملة، يعني 30 شيكل فقط لكل خط بالشهر. زوروا أقرب مركز أو مسوق معتمد لبارتنر وانضموا من اليوم. بارتنر، كل العيلة معنا. العرض خاضع للشروط الكاملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

الحب كله حبيته فيك فيك الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك ليك زماني كله ده الحب كله كله حبيته فيك فيك الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك ليك زماني كله يا حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلبي بدأت حاسة

وحب يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس.

يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس وسقيني وملاه وسقيني تاني اسقيني تاني من الحب منه زماني اسقيني من يوم ما شفتها حسيت كأني اتخلقت تاني حسيت كأني اتخلقت تاني.

يا روح قلبي يا روح قلبي يا حياتي يا ملاك أحلام.

روح قالي يا روح قالي يا حياتي يا ملاك أحلامي أحلامي يا روح قلبي يا روح قلبي أنا كنت إيه

يا دنيا حبي وحبي حبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس.

وأجمل من ما ده الهوى العطشان عطشان عطشان عطشان خالد زنده يا أهل من نجمة وأجمل من نجد يا أهل من نجمة وأجمل من ما دلها والعطشان عطشان عطشان عطشان في

نجمة وأجمل نجمة، أنت روحي وكل عمري ونور حياتي يا حياتي، إيه أنا بالنسبة ده الهوى العطشان عطشان عطشان عطشان.

مالي مالا دالي هوا العطشان عطشان عطشان في قلبي دندا.

أما وأجمل من مال انت روحي وكل عمري ونور حياتي يا حياتي، إيه أنا بالنسبة لي.

انا بالنسبة حبيبي ده انا مخلوق مخلوق علشان قالوا بعشان